صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا للكلام عن موضوع البركة، ومن خلال قوله تبارك وتعالى على لسان الملائكة: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي الكلام عن بركة ليلة القدر، وقلنا أن التعرض لبركة ليلة القدر يكون بقيامها، وذكرنا القيام يكون بالصلاة في أصله، ويمكن أيضا أن يكون في عبادات أخرى من نحو الذكر وتلاوة القرآن. كذلك أيها الإخوة والأخوات، لما نذكر قيام الليل بالذكر والقرآن، فالذكر ذكره الله عز وجل في قيام الليل من خلال قوله تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. إذن الذكر أيضا شيء عظيم، ومن الذكر القرآن الكريم، والله عز وجل يذكر عن القرآن أنه مبارك، فنجد قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقد ورد هذا مرتين في القرآن الكريم، يعني وصف القرآن بهذا النص: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. كذلك يقول الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. إذن هنا يسمي القرآن ذكرا، إذن الذكر والقرآن. التبرك بالقرآن أيها الكرام لا يكون بتقبيله أو وضعه عند وسادة النوم أو تعليقه في السيارة.

0: سيارة أو تزيين الأماكن به، ولكن التبرك بالقرآن يكون بتلاوته ومعرفة معانيه وتدبر آياته. التبرك بالقرآن يكون بالعمل به والتخلق بأخلاقه. التبرك بالقرآن يكون بتعظيمه والوقوف عند حدوده وأحكامه. التبرك بالقرآن الكريم يكون بتدارسه ومراجعته. إذا ذكرنا القرآن وقلنا الذكر أيضا، والله تبارك وتعالى يقول صاد والقرآن ذي الذكر. إذا القرآن ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فمما يجلب البركة ويفرج الكروب ويحفظ العبد من الشرور ذكر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن الذكر التسبيح، ومن بركاته أنه من أعظم أسباب شرح الصدر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن بركات الذكر أنه يفرج الكروب، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا سيدنا يونس عليه السلام. وأيضا يقول الله تعالى عن سيدنا يونس في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. وذا النون، النون طبعا الحوت، أي صاحب الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن كان هذا ذكر. ثم قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا الذكر أيضا ذكر مبارك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا دعاء سيدنا يونس عليه السلام ذا النون، وأن من دعا به فرج عنه. وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي المؤمنين. ما هذا الذكر؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ذكر عظيم أيها الإخوة والأخوات، مما يجلب الخيرات والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما. وقل ربي زدني علما. أترككم في حفظ الله ورعايته، وملتقانا إن شاء الله غدا بحول الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو على مسامعكم من كتاب الله الكريم.

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس

0: تلا على مسامعكم الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: العروة الوثقى.
2: العروة الوثقى.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثبات على الحق. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالثبات على الحق الذي أنزله، والبعد عن الهوى وعن المخالفات التي تبعد عن الحق. وتحرص الأسرة والمؤسسات التربوية عامة على غرس القيم والمبادئ والأعراف في نفوس الأبناء لتنشئتهم على العقيدة الإسلامية. ومع مرور الأيام يتعرض الأبناء لتيارات الفكر الإلحادي والنسوي والتنصير وغيرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال رحلاتهم خارج الوطن، أو تغربهم للدراسة أو العمل. وهنا يأتي دور التحصين والتربية على الثبات لمواجهة تلك المخاطر التي تؤثر على الفكر والدين والعقيدة. فلا بد من ترسخ الإيمان بالأدلة والبراهين على وجود الله تعالى وقدرته وعلى سماحة الإسلام وأنه الدين الخاتم. وللتربية على الثبات لا بد من التأكيد على أهمية الاعتزاز بالدين وشكر الله تعالى على نعمة الإسلام، وعبادة الله تعالى مالك الملك وهو الخالق المستحق للعبادة، والتأثر بالآيات الدالة على عظمته وقدرته على أنه المعز والمذل سبحانه وتعالى. ومن الوسائل التي ينبغي تعليمها الأبناء لتعينهم على الثبات على الدين وسائل تزيد من الإيمان واليقين، وهي التي تحض على الطاعة وتدفع إلى العمل الصالح، وبها يتذوق العبد طعم الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو العكس. شك الراوي، وهذا لعظم الفتن. ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، الله المستعان. وكذلك تعليم الأبناء طلب الهداية. نعلم أبناءنا أن يسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، نحن نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ ومن وسائل الثبات على الدين التمسك بالسنة. فعن عرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا تعليم الأبناء أهمية التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل الثبات التي ينبغي تعليمها الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ومن وسائل الثبات أيضا الصبر على أمر الله تعالى. فعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. نعلم أبناءنا أهمية الاستعاذة بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ففي الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن وسائل الثبات أيضا مراقبة الله عز وجل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله، احفظ الله تجده تجاهك. ينبغي تعليم الأبناء مصاحبة الصالحين من المؤمنين، وترك مصاحبة من عداهم من المفتونين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته أي يمنع خسارته، يحوطه من ورائه أي يحفظه ويصونه ويدافع عنه بقدر استطاعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن أعظم ما ينتفع به من عوامل الثبات على الدين عدم التعرض للفتن والسعي في توقيها بالبعد عنها وعن أسبابها. فنعلم الأبناء تجنب الذهاب إلى أماكن الفتن وفتح المواقع الإلكترونية المشبوهة والألعاب الإلكترونية المحظورة، فيصفو الحال للقلب، فيتذوق الإيمان، يتذوق طعم الإيمان إذا تجنب تلك الفتن وتلك المواقع. وقد جاء في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وينبغي غرس حب القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا في نفوس أبنائنا، فهو من أسباب الثبات على الدين. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن يقوي الإيمان ويزيد الطمأنينة في القلب، وخصوصا عند ورود أسباب القلق. ومن وسائل الثبات أيضا قراءة السيرة النبوية والقصص، قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء، القصص الواقعية التي فيها العظة والعبرة. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومما يجب على الوالدين تجاه الأبناء حفظ الفطرة التي ولدوا عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. فقوة الإيمان بالله تعالى في الأطفال فطرية، وقد حاول بعض الملحدين تغيير فطرة الأطفال فلم يستطيعوا. ومن ذلك ما أورده سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في كتابه مصرع الإلحاد، حيث ذكر ما قاله الدكتور جستون باريت في كتابه فطرية الإيمان. فقد أخبرت زميلة له في العمل عن بناتها الثلاث المؤمنات بالله تعالى، حيث تشادرت إحدى بناتها مع أبيها الملحد بأنها مخطئ باعتقادها أن الله غير موجود. حاولت ملحدة أخرى تغيير فطرة ابنها وعمره 5 سنوات، لكن إيمانه بالله تعالى كان راسخا. فمحاولات الملحدين تفشل في تغيير فطرة الأطفال، إلا أن البيئة تغير بعضهم بعد ذلك حينما يكبرون. لذا وجب تحصينهم من الفكر الإلحادي بتعليمهم الأدلة النقلية والعقلية على وجود الله تعالى وقدرته. فالكون لم يخلق صدفة، وهذا الإبداع في الخلق والمخلوقات لم يأتي من فراغ، والمخلوقات لم تخلق نفسها لكن الله خلقها وأوجدها وأبدع صنعها. والأفكار الإلحادية لا يمكن أن يقتنع بها إلا من فقد عقله أو يمر بظروف نفسية صعبة أو مادية طمعا بحطام الدنيا. وإذا سأل عن أدلة وجود الخالق ينبغي أن تكون إجابة: أين أدلتك أنت في الإلحاد وعدم وجود الخالق العظيم؟ فليس لديه أدلة سوى شكوك وأوهام وشبهات شيطانية يبثها الملحدون الضالون. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بأداء الواجبات، تربية أبنائنا على الإيمان والثبات على الإيمان والثبات على الدين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

0: الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرجيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جمال القلوب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجمل بهداه قلوبكم، له الحمد ما تجددت الذكرى وألقى الفجر على وجه الحياة بشرى. ما أجمل القلوب المنيبة، تلك التي تعرف طريقها إلى الله، مهما تكاثرت الطرق وتعرف باب التوبة واجدة فيه راحتها وسكينتها وطمأنينتها. القلوب المنيبة لا تستكبر عن الرجوع ولا تستنكف عن الاعتراف بالتقصير، قلوب تحيا بين خوف ينبهها ورجاء يدفعها ومحبة تحملها إلى مزيد من القرب. قد لا تخلو من الهموم ولا تسلم من العثرات إلا أنها تعود إلى رحاب أمانها وظلال اطمئنانها، وكلما أبعدتها غفلة أعادها ندم، وكلما أرهقتها خطيئة ردها رجاء، وكلما اضطربت بها الأيام سلكت سبيل الإنابة فتعود إلى كنف كريم رحيم رؤوف لطيف، لتكون مع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، قلب يتذكر، ليس كتلك القلوب الجامدة القاسية الغافلة، إنما هو مع القلوب الحية التي تتذكر إذا ذكرت وتبصر الحق إذا أرشدت. جمال القلوب المنيبة،
1: جمال القلوب المنيبة،
0: جمال يتألق في أصحابها نورا، يتجلى في سمتهم وبريق سيماهم، وفي سكينتهم ولين جانبهم وحسن خلقهم وصدق لجوئهم إلى ربهم، وفي بركة مساعيهم وتواصل إنجازهم. قلوب منيبة،
1: قلوب منيبة،
0: ترى أحلى لحظاتها في حسن الصلة بالله. قلوب إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت، وإن ابتليت رضيت، وإن أذنبت استغفرت، وإن سهت أبصرت. قلوب مستقرة في حسن مولاها القوي العزيز فهانت عليها تقلبات الحياة. فهنيئا لمن تذكر وأبصر بعد غفلته، فلم يؤجل عودته وأدرك كيف يعود، فمضى بعزم وحزم مع أهل القلوب المنيبة. أناب إذا مسه طائف، له في الهدى ظله الوارف، ففيه الهناء ونيل الرضا وفضل يجلله واكف. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يلقي الصبح أنفاسه البيضاء، فتمضي نفوس في سبيله بهمم شماء.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ حسن الدغريري. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول هذا اليوم؟
3: إن شاء الله تعالى نبدأ جولتنا بآية جديدة تحمل الرقم 144 من آيات سورة البقرة المباركة.
5: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
3: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به. أعوذ

0: لوجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: يا سبحان الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ما ألطف هذه العبارة مخاطبا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل رب السماوات والأرض ورب العالمين.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
2: بإذن الله تعالى، ولنبدأ مع الحرف الأول، قد نرى. ماذا في الدال يا سالم؟
1: قلقلة.
2: نعم، القلقلة في الدال حينما تكون الدال ساكنة، وهي من أحرف القلقلة. قد نرى تقلب وجهك،
3: قلقلة في جيم وجهك يا أستاذنا.
2: جميل، وهما يعني الدال والقاف من أحرف القلقلة مع الطاء والباء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، في السماء
1: مد متصل يا أستاذنا،
2: حيث وقعت الهمزة والألف في كلمة واحدة في السماء، فالمد متصل. فلنولينك قبلة ترضاها.
3: جاءت قلقلة ثم بعد ذلك إخفاء،
2: القلقلة في الباء. إذن لدينا هنا في هذه الآية ثلاثة من أحرف القلقلة، الدال
3: والجيم

0: والباء.
1: نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. جميل، وجهك في السماء فلنولينك قبلة، قبلة ترضاها، هذا هو الإخفاء. ماذا أخفي هنا؟
0: أخفي التنوين مع التاء يا أستاذنا.
1: نعم، قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. شطر،
2: هنا قلقلة أخرى يا أستاذنا في طاء الشطر.
1: جميل، إذن استوفت هذه الآية بل صدرها أحرف القلقلة، الجيم والطاء والباء والدال.
0: فيا لها من حكمة بالغة يا أستاذنا،
1: ويا لها من فصاحة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم،
2: النون هنا أخفيت يا أستاذنا،
1: أخفيت قبل التاء، وهي من حروف الإخفاء قبل التاء. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
0: أيضا تكررت القلقلة هنا يا أستاذنا،
1: فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم.
2: من ربهم، هنا جاء الإدغام يا أستاذنا،
1: ولكنه إدغام بغير غنة، لأن الراء حينما تلتقي مع النون تدغم فيه ويدغم فيها إدغاما بغير غنة. من ربهم، وما الله بغافل عما.
0: جاء هنا إظهار يا أستاذنا،
1: إظهار بعد الإخفاء، فيا لها من فصاحة. أظهر النون هنا
0: قبل حرف الحلق العين يا أستاذنا.
1: نعم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. عما
2: إدغام هنا يا أستاذنا،
1: أدغم نون عن في ميم ما، عما يعملون، والأصل
0: عنما.
1: جميل جدا، وانتهى ما في الآية من أحكام تجويدية حسب ما يظهر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: أود أن أسأل عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات.
1: جميل جدا، الآيات الأول تتحدث عن تحويل القبلة التي كان المسلمون عليها، وعن اعتراض المعترضين، وهم السفهاء، لأنه لا يعترض أمر الله تعالى ولا يعترض على أحكامه وما أمر به ونهى عنه إلا سفيه. بعض العلماء يقول هذه الآية مقدمة في النزول عما قبلها.
0: مقدمة في النزول عما قبلها؟
1: نعم، لأن قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وفي الآية الأخرى التي بعدها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فيقول بعض العلماء قد نرى تقلب وجهك في السماء مقدمة في النزول، ثم أخرت بعد ذلك ليستطرد حول استقبال القبلة وما يجب فيها وماذا يقول الذين أوتوا الكتاب من قبل القرآن حول ذلك الاستقبال الذي ثبت لهذه الأمة، وأنه استقبال الكعبة بالصلاة.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: شوقتنا إلى معرفة أسباب نزول هذه الآية، فهل لها أسباب نزول؟
1: قيل والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى أن يؤمر بأن يستقبل البيت الحرام بالصلاة كما كان من قبل، وهذا واضح من قوله تعالى تقلب وجهك في السماء، أي انتظارا لأن يؤمر باستقبال الكعبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين مات حين الصلاة يرفع بصره إلى السماء لعله ينزل أمر باستقبال الكعبة، حيث كان محبا لذلك تواقا إلى استقبال الكعبة، إذ هي الكعبة المشرفة، وهي التي بناها إبراهيم عليه السلام والناس يطوفون حولها، وقد أمر النبي أن يستقبلها أول الأمر. فكان حينما تحين الصلاة يقلب وجهه إلى السماء، أي يرفع بصره تقلب وجهك في السماء يقلب في السماء وجهه، أي يقلب بصره لعله يرى جبريل ينزل بالوحي.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: نود أن نعرب شيئا من الآية الكريمة
1: إذا كان الوقت متسعا لذلك.
0: لا يتسع الوقت لذلك يا أستاذنا.
1: إذن علينا أن ننهي اليوم حلقتنا على أن نبدأ غدا حلقتنا بإعراب صدر هذه الآية
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتنا مستمعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصحبكم في رحلة عقلية وإيمانية نتأمل فيها ملكوت الله ونستنطق الحقائق العلمية التي أودعها الخالق في مركز الأرض وقبلة المسلمين مكة المكرمة. إن الإشارة الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من توظيف الحقائق العلمية لنستوعب دلالاتها. واليوم نخاطب العقل المنطقي ونحاور المؤمن ليزداد يقينا وليبصر الإنسان النور أمام حقائق جغرافية وهندسية لا تقبل الإنكار. نبدأ من قوله تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. لقد وصف القرآن مكة بأم القرى، وقد ذهب علماء التفسير قديما إلى أنها سميت بذلك لأنها وسط الأرض، وما كان يظن أنه معنى روحي فحسب أثبته العلم الحديث بالأرقام والقياسات. فقد كشفت الدراسات التي أجريت باستخدام صور الأقمار الصناعية وبرامج الحاسوب الآلي الدقيق أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة. أيها المستمعون الكرام، من الموضوعات التي أثار اهتمام عدد من الباحثين المعاصرين مسألة توسط مكة المكرمة لليابسة في العالم. فقد أشار بعض الباحثين إلى أنه عند اتخاذ مكة مركزا ثم رسم دائرة حولها بنصف قطر مناسب، فإن اليابسة أي القارات تقع داخل هذه الدائرة دون أن يخرج عنها جزء يذكر، ويرون في ذلك دلالة على موقع جغرافي مميز. ومن أبرز من تناول هذا الموضوع بالدراسة الدكتور حسين كمال الدين، أستاذ هندسة المساحة، حيث قام بدراسة استمرت أكثر من عامين مستخدما الحاسوب لتحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم. وعند إسقاط هذه الاتجاهات على خريطة مسطحة تبين له أن مكة المكرمة تبدو في موقع متوسط بالنسبة لليابسة. كما يطرح في هذا السياق حديث عن خط طول مكة المكرمة لخرائط العالم، هو خط الطول الوحيد الذي يتجه للنجم القطبي بطريقة مباشرة، وهي أدلة ثابتة وأنه وافق بعض الطروحات، حيث يتجه إلى الشمال الجغرافي دون انحراف مغناطيسي. هذا التوسط لمكة المكرمة لليابسة يظهر من خلال 4 دوائر تمس حدود القارات السبع، وأنها الموقع الوحيد الذي يحقق هذه القياسات الهندسية الفريدة. بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما يعرف بالنسبة الذهبية، بخلاف خط جرينتش الذي تم اعتماده دوليا لأسباب تاريخية. فهل يمكن للمصادفة أن تضع هذا البيت في هذه النقطة التي تمثل قلب العالم هندسيا وجغرافيا؟ فسبحان الله من وضع هذا المكان في وسط اليابسة. وإذا انتقلنا إلى موضع الطواف حول الكعبة، فإننا نقف أمام إعجاز منطقي يربط المخلوق بالخالق في نظام كوني متناغم. فالطواف حول الكعبة يتم في حركة دائرية عكس اتجاه عقارب الساعة، وهي الحركة ذاتها التي تدور بها الإلكترونات حول نواة الذرة والكواكب حول الشمس والمجرات في الفضاء. لماذا هذه الحركة تتوافق مع فطرة الكون من أصغر شيء وهو الذرة إلى أكبر شيء وهي المجرة؟ بل حتى في الجانب العضوي لاحظ العلماء أن الطواف بهذا الاتجاه إنه نظام محكم يؤكد أن الذي شرع هذا الطواف هو نفسه الذي خلق الأفلاك.
1: أفلا تتفكرون؟
2: أيها الأحبة، يذكر أحد العلماء من علماء الفلك بعض المعلومات المثيرة حول زوايا الكعبة المشرفة، حيث أكد أن الزوايا الأصلية للكعبة مبنية بحيث تتجه نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بدقة تامة، وأن البناء الحالي للكعبة لا يقوم تماما على القواعد الأصلية التي وضعها إبراهيم عليه السلام، فعندما أعادت قريش بناءها لم تستطع بناءها كاملا على تلك القواعد، مما أدى إلى دخول جزء من مساحة الكعبة الأصلية فيما يعرف بحجر إسماعيل، كما أن مواقع القواعد الأصلية معروفة ومنضبطة تماما مع الاتجاهات الأربع. وهذا ما يعتبر أمرا مثيرا للإعجاب، خصوصا أن هذا الضبط الدقيق تم في عصور قديمة جدا ولم تكن تتوفر فيها أي أجهزة مساحة حديثة. ويرى عالم الفلك الدكتور زغلول النجار أن هذا الضبط الدقيق للزوايا إلى جانب كون مكة مركزا لليابسة، وأن خط طولها هو الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي مباشرة، كلها علامة تشير إلى كرامة عظيمة لهذه البقعة المباركة وقيمتها العظيمة.
1: أفلا تتفكرون؟
2: أيها المستمع الكريم، نصل الآن إلى المعجزة المتدفقة في مكة المكرمة، وهي بئر زمزم، ذلك النبع الذي لم ينضب منذ آلاف السنين. جيولوجيا تقع البئر في أدنى نقطة من وادي إبراهيم بين صخور نارية صلبة، لكن العجيب هو التركيب الكيميائي لهذا الماء، فهو غني جدا بالمعادن التي تجعله غذاء وشفاء. لقد أثبتت الدراسات العلمية أن ماء زمزم لا يحتوي على ميكروبات ولا تنمو فيه الطحالب، ومن الفوائد الصحية التي برهنت عليها الأبحاث استخدامه في دعم صحة الجهاز الهضمي وعلاج بعض الأمراض، بل ومساهمته في تنظيم مستويات الدهون في الدم. فهل يمكن لماء يخرج من بين صخور صماء في صحراء قاحلة أن يكون بهذه الجودة والاستمرارية لولا تدبير من الحكيم العليم؟ إن العلم اليوم يقرر بأن المياه الجوفية لا تخزن إلا في صخور عالية المسامية والنفاذية. لماذا؟ لكي تتحرك المياه فيها بسهولة. والمعجزة تكمن في أن مكة مبنية على صخور نارية ومتحولة مسبكة تماما، وهي صخور ناتجة عن مادة منصهرة بردت، فلا توجد فيها فراغات ولا وسيلة لتواصل هذه الفراغات ببعضها. كيف لهذه الصخرة الصماء أن تحمل الماء والتفيض بماء فريد لمدة تزيد عن 4000 سنة؟ وهو أمر لا يعرف العالم له نظيرا. وأن العلماء لم يدركوا مصدر بئر زمزم إلا بعد حفر الأنفاق حول مكة المكرمة، حيث لاحظ الخبراء وجود خطوط شعرية دقيقة في جدران هذه الأنفاق تفيض بماء يحمل نفس صفات ماء زمزم. وفي ختام جولتنا بين الصفا والمروة نتأمل فلسفة السعي. إن السعي بين الصفا والمروة هو تجسيد لليقين التام بالله مع الأخذ بالأسباب. عندما ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وطفلها في واد غير ذي زرع، سألته زوجه: آه الله أمرك بهذا؟ فقال نعم. فقالت بيقين المؤمن: إذن لا يضيعنا الله أبدا، لقد جعل الله هذا العمل منسكا ليعلمنا أن الإيمان ليس عزلة، بل هو سعي وارتقاء من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين. أيها المستمعون الكرام، إن كل ذرة في مكة وكل منسك من مناسكها يحمل دليلا عقليا وحسيا على إبداع الخالق. مكة ليست مجرد مدينة، بل هي محور الأرض وقبلة الأرواح ومختبر الإيمان الذي يتحدى المادية الصماء بحقائق ناصعة كالشمس. نسأل الله أن يرزقنا التفكر في خلقه وأن يزيدنا إيمانا مع إيماننا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي.

قولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ معاذ بن سالم المشرفي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. وقبل أن ننتقل إلى إعراب هذه الآية نقف عند كلمة الأواب في الآية 25 من سورة الإسراء، وهذه الكلمة لا يقال إنها من غريب القرآن، فإنها تستعمل في الكلام وتجري على اللسان، إلا أن كبار المفسرين ومتقدميهم يذكرون هذه الكلمة ويفسرونها كما وقع ذلك في مجاز القرآن، فقد جاء في مجاز القرآن: فإنه كان للأوابين غفورا، أي للتوابين من الذنوب، ففسر الأوابين بالتوابين من الذنوب. ونجد كلاما حول هذه المسألة في كتاب العين، ويفسر الأوبى بالرجوع، وهذا هو الأصل في هذه الكلمة. فقد جاء في كتاب العين عند ذكره هذه الكلمة: وآب الغائب يؤوب أوبا، أي رجع. ومن المعلوم أن الأوبى هو الرجوع، بحيث يرجع الإنسان من خطئه إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ونجد ذكرا لهذه الكلمة في كتاب الجمهرة أيضا عند ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: ويقال آب الرجل يؤوب إيابا إذا رجع إلى مستقره، والمآب المرجع، والأوب الرجوع. فقد فسر هذه الكلمة بشيء من التفصيل كالتفسير الذي ذكره صاحب العين. فهذه الكلمة حول هذا المعنى، أو استعمال هذه الكلمة حول هذا المعنى. ونجد كلاما في هذه الكلمة، وهي كلمة الأوب أو كلمة أواب في الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: أواب رجاع، أي تواب، والآيب الراجع، والمآب المرجع، والتأوب الجيد الأوب، أي سريع الرجوع. وقوله تعالى: يا جبال أوبي معه، قيل سبحي معه نهاره كله كتأويب السائر نهاره كله، وقيل أوبي سبحي بلسان الحبشة. ثم نقل كلاما عن ابن الأنباري فقال: قال ابن الأنباري: فيه سبعة أقوال. قال قوم: الأواب الراحم، وقيل التائب، وواصل الحديث وذكر هذه الأقوال فقال: وقيل المسبح، وقيل الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وقيل المطيع، وقيل الذي يذكر ذنبه في الخلاء، أي في خلوته، فيستغفر منه. وقال أهل اللغة: هو الراجع إلى التوبة، من قولهم: قد آب يؤوب أوبا إذا رجع. قال عبيد بن الأبرص: وكل ذي غيبة يؤوب، وغائب الموت لا يؤوب، أي لا يرجع. وقال آخر: رس كرس أخي الحمى إذا غبرت،

تشيل البقايا لا واحد لها، والأوب ترجيع الأيدي. وقد ذكر معنى آخر ذكره أيضا صاحب العين، فهذه الكلمة مدار معناها حول الرجوع، فالأوب هو الرجوع، ومعنى قوله إنه كان للأوابين غفورا أي للراجعين من ذنوبهم إلى طاعة الله، وخصوصا أنه قرن هذا الأمر بذكر المغفرة. وهناك كلمة أخرى ذكرت في الآية التي بعد هذه الآية، وهي الآية 26 من سورة الإسراء، وهي التبذير، فإن الحق تبارك وتعالى قال: ولا تبذر تبذيرا. وقد ذكر معنى هذه الكلمة صاحب كتاب مجاز القرآن، وهو الأصل في المعاني التي نذكرها ثم نعود إلى تلك المعاني من الكتب الأخرى، وهي كتب أئمة اللغة والتفسير كالعين والجمهرة والاشتقاق والإبانة وغيرها من كتب المتقدمين المعتبرة الذين أخذ عنهم التفسير وأخذت عنهم اللغة. فقد جاء في مجاز القرآن: المبذرين، المبذر هو المسرف المفسد العائث، والعائث هو الذي ينفق ماله في غير طاعة. فقد قال صاحب مجاز القرآن: المبذرين، المبذر هو المسرف المفسد العائث. وقد جاء ذكر لهذه الكلمة في كتاب العين أيضا، فقد قال: والتبذير إفساد المال وإنفاقه في السرف. قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. وقيل: التبذير إنفاق المال في المعاصي. وقيل: هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته، واعتباره بقوله عز وجل: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فقد ذكر جملة من المعاني حول هذه الكلمة، وهي كلمة التبذير. ونعود أيضا إلى كتاب الجمهرة، فإنه ذكر شيئا في هذا الباب يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة التبذير. فقد جاء في الجمهرة: وبذر الرجل ماله تبذيرا إذا فرقه، وبذر الله الخلق فرقهم في الأرض. فقد ذكر أن تبذير المال هو تفريق. ونجد كلاما حول هذه الكلمة، وهي كلمة التبذير، عند الإمام نور الدين في جوهر النظام، فقد ذكر معاني تقرب من المعاني التي ذكرها صاحب العين، أو ذكر معنى من المعاني التي ذكرها صاحب العين. فقد جاء عنه أنه قال في جوهر النظام في باب جامع الآداب: ومنفق الأموال في البر فلا يدعى مبذرا إذا لم يحظلا، وإنما التبذير في المعاصي من أنفق الدانق فيها عاصي. وكلامه ظاهر أن المال لا يوصف بأنه مبذر إلا أن يكون إنفاقه في المعصية، وأما الإنفاق في البر ولو كان كثيرا فلا يعد ذلك من التبذير. ولذلك شواهد، فقد ورد أن جملة من الصحابة أنفقوا أموالهم كلها في سبيل الله. ومنفق الأموال في البر فلا يدعى مبذرا إذا لم يحظلا، وإنما التبذير في المعاصي من أنفق الدانق فيها عاصي. وهذا المعنى واحد من المعاني التي ذكرها صاحب العين، فقد قال: وقيل التبذير إنفاق

0: المال في المعاصي. ونعود إلى الآية الثامنة والعشرين من سورة الإسراء: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما كلمتان، إن وما، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم، ولذلك لا يظهر للنون أثر. وقد تقدم أنه نقل بل جاء في الكشاف أن ما تزاد بعد إن، ولا يكون ذلك إلا أن يأتي مضارع اتصلت به نون التوكيد. ومن تتبع القرآن الكريم وجد هذا الأمر حاصلا، فحيث ما زيدت ما بعد إن وجدنا أن المضارع الذي يأتي بعد ما تتصل به نون التوكيد، كما في هذا الموضع من القرآن: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وكما في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وقد تقدم ذكر موضع من تلك المواضع في هذه السورة الشريفة، وهي سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن، فقد زيدت ما بعد إن، وجاء بعد ذلك مضارع اتصلت به نون التوكيد. والظاهر من كلام الأئمة أن هذا الأمر وإن ورد في القرآن الكريم على هذه الطريقة، إلا أن زيادة ما ليس من اللوازم بعد إن، بل هو من الجائز، وقد يكون ذلك الكثير. وإن زيدت ما جاز أن يأتي المضارع بعدها متصلا بنون التوكيد، وجاز أن يأتي أيضا غير متصل بنون التوكيد. ومن رجع إلى كتاب العين وجد كلاما حول هذا المعنى، إلا أن كلام صاحب العين ليس، بل إلا أن كلام صاحب العين ليس في هذه المسألة على جهة التخصيص، فإنه قد ذكر هذا الأمر في قول القائل: إما أن تزورني وإما أن أزورك، إما أن تزورني وإما أن أزورك. فقد ذكر أن أصل إما وليست من هذا الباب الذي بين أيدينا إن وما، وذكر أن ما زائدة وأن زيادتها ليس من اللازم. ونجد كلاما في هذه المسألة صريحا عند الأئمة المتقدمين من أئمة العربية الكبار من العمانيين، فنجد ذلك عند صاحب المقتضب وهو المبرد، والمبرد من أهل هجار أو من أهل الهجار، وهي قرية بين صحم وبين الخابورة، أو بين صحم والخابورة، وهي معروفة إلى الآن، فإن هذا العلم الكبير الذي آلت إليه العربية كان من أهل تلك البلد، أو كان من أهل تلك القرية، وقد توفي في العقد الثامن من القرن الثالث من الهجرة النبوية، فقد جاء بعد الخليل بزمن، وجاء أيضا قبل ابن دريد، أو عاصر ابن دريد، فإن ابن دريد قد عمر، وإن كان متأخرا في الوفاة عن هذا العالم، ومولدهما متقارب من حيث التاريخ. فقد جاء عنه أنه قال: فأما في المجازات، أي في الشرط، فأما في المجازات إذا قلت: إن تأتني آتك وإن تقم أقم، فإنك إن شئت زدت ما كما تزيدها في سائر حروف الجزاء، نحو أينما تكن أكن، ومتى ما تأتني آتك لأنها إن تأتني آتك ومتى تقم أقم، فتقول على هذا إن شئت إما تأتني آتك وإما تقم أقم معك. وقد مضى تفسير هذا في باب الجزاء، وهم يريدون بباب الجزاء باب الشرط، فإنهم يسمونه باب الجزاء. وقد جاء ذكر لهذه المسألة في الجزاء أو في باب الجزاء عند هذا العلم الكبير، ونذكر هذه المسألة أو نزيدها تفصيلا كما ذكرها المبرد في كتاب المقتضب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجاء

0: دائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا. إلهنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من

0: بعيد.
1: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط.

الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلف

وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن

والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.

أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور.

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو

والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ.

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون

سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون

كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون

فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ

وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل

أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون.

يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
3: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. إخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ، مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار، لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا، ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
3: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل، وبالمستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ومع حوار جديد عسى أن يكون يستفيد منه جميع المستمعين. أستاذنا الفاضل، لقد أنهينا الحديث في اللقاء السابق، ونحن ما زلنا نواصل الحديث عن فضيلة الأدب. أستاذنا، لقد أنهينا الحديث عن الأدب مع الله سبحانه وتعالى في اللقاءات السابقة. اليوم ننتقل أستاذنا عن أدب جميل، لا هو الأدب مع القرآن الكريم. ولا شك أن الأدب مع القرآن الكريم هو مفتاح الفهم والانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى. هذا الأدب يعكس تعظيم الخالق وإجلال كتابه العظيم. هل لك أن تحدثنا أستاذنا الفاضل عن الأدب مع القرآن الكريم؟
4: هو في الحقيقة لو كان الحديث في الأدب مع الله سبحانه وتعالى قد انتهى في الحلقة الماضية، فإنه لا ينتهي. نحن نختصر الكلام فقط.
3: نعم.
4: لا ينتهي الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود.
3: نعم. نعم.
4: الذي أوجد هذا الوجود. فالله عز وجل لو جلس الإنسان يدرس ماهية الله سبحانه وتعالى الليل والنهار فإنه لن يستطيع أن يرد يعني فضل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى عليه،
3: ولا أن يحيط كذلك أستاذ الفاضل أن يحيط بجميع فضائل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة لو كان قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي
4: لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي
3: ولو جئنا بمثله مددا.
4: فننتقل الآن إلى الأدب مع القرآن. القرآن كما هو معلوم كلام الله تبارك وتعالى الذي أنزله على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال ما أنا بقارئ لأنه لا يعرف القراءة، فقال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حتى هذه الآيات تتحدث عن فضيلة الأدب مع الله سبحانه وتعالى، تعلم الإنسان كيف يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، كيف يكون عاد مع كتابه العظيم. فإذا كان القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام الله سبحانه وتعالى الذي أوجده في هذا الوجود ليكون دستور لهذه الأمة المحمدية، كيف لا يكون عظيم؟ وكيف لا نتأدب مع القرآن الكريم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأدب معه؟ فالقرآن من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدوة لنا في الاستفادة من القرآن. نعم. وهذا ما يظهر من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني لو أراد الإنسان أن يبتعد عن القرآن فإنه لن يستطيع ولن يسعد لا في دنيا ولا في أخرى، لأن القرآن درسه النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق بأخلاق القرآن. فظهر لنا أن السيدة عائشة رضي الله عنها
3: عندما سئلت
4: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3: عن أخلاقه
4: وعن آدابه وعن فضائله، فكان خلقه القرآن، وفي رواية قرآن يمشي على الأرض. فالإنسان يتأدب مع القرآن ويكمن هذا الأدب في الالتزام بآدابه والتخلق بأخلاقه وتلاوته آناء الليل والنهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلوه
3: صلى الله عليه وسلم.
4: ومن الآداب أن يتعلم الإنسان قراءة القرآن قراءة صحيحة، فلا يلحن في قراءة القرآن ولا يخطأ، ويحاول أن يتعلم القرآن يوما بعد يوم. فالذي يتعلم القرآن وهو شاك عليه تتعتع فيه فله أجران، أجر لتتعتعه وأجر لتعلمه. والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع الكرام السفرة البررة يعني الملائكة.
3: نعم.
4: ويكفينا شرفا أن هذا القرآن يوم القيامة يؤتى به ويؤتى بالإنسان، فيقال له اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظر إلى ارتباط القرآن بحياة الإنسان وحياة الإنسان بالقرآن حتى يوم القيامة، منزلة الإنسان بالقرآن.
3: نعم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف
3: وميم حرف.
4: انظر إلى تلك العبادة العظيمة التي يجب أن يتأدب الإنسان حيالها، ألا وهي يعني تلاوة القرآن الكريم. كذلك أيضا من الأدب مع القرآن أن يتبع الإنسان بما جاء به القرآن.
3: نعم.
4: يقال إذا سمعت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك.
3: نعم.
4: إذا قرأ
3: فيها أمر
4: أو قرأت يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم،
3: نعم،
4: فعلها سمعك، إما أمر تؤمر به
3: أو نهي تنهى عنه. نعم.
4: فالقرآن يأمرنا بما فيه الصلاح وبما فيه الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، دستور مرتبط بحياة الإنسان.
3: نعم.
4: نعم. تطبيق القرآن في واقع الحياة هذا في قمة الأدب والأخلاق. فالإنسان يتأدب مع القرآن ويأخذ بما جاء في القرآن.
3: بالفعل أستاذنا الفاضل، نحن نرى كثير من الناس بالفعل هو يكثر من قراءة القرآن الكريم ويختم كثيرا القرآن الكريم، لكن لا يؤثر في شيء من معاملاته وأخلاقه أستاذنا الفاضل.
4: يعني بعض الناس
3: تجد هناك خلل بالفعل في شخصية هذا الإنسان.
4: الناس بعض الناس

0: اختصروا هذا المعنى فقالوا: ما المهم؟ ما المهم؟ أين وصلت في قراءة القرآن؟
1: ولكن هذا لا يبطل فضل تلاوة القرآن الكريم.
0: ولكن المهم أين وصل بك القرآن؟ أو أين وصل في قلبك القرآن؟ بعض حتى النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الأمر فقال: رب قارئ للقرآن
1: والقرآن
0: يلعنه.
1: الله أكبر.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروه. لو أن الإنسان ارتبط بالقرآن تلاوة، حفظا،
1: فهما
0: ومعنى، تطبيق في واقع الحياة، لكانت حياة الناس آمنة. يعني الآن القوانين الوضعية عندما يضعون قانون يضعون معه كتاب يرسم فيه ذلك القانون. الله عز وجل عندما وضع هذه البشرية وضع لهم قانون مكتوب،
1: القرآن الكريم،
0: مقروء.
1: نعم.
0: حتى نطبقه في واقع الحياة، حتى نسير على نهجه. فالقرآن الكريم هو سعادة الناس، ولا بد أن نتأدب حيال هذا القرآن. وأفضل على رأس الأدب أن نعلم أن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه من أراد أن يعرف كلام الله سبحانه وتعالى يقرأ القرآن بنية التعبد لله سبحانه وتعالى.
1: جميل أستاذنا الفاضل، الحديث عن الأدب مع القرآن الكريم لا ينتهي أستاذنا الفاضل، وفضائله لا تنتهي وبركاته لا تنتهي، لكن كما هي العادة أدركنا الوقت، ولا شك أننا بإذن الله سبحانه وتعالى سنكمل الحديث في هذا الأدب العظيم، الأدب مع القرآن الكريم، في اللقاء القادم بإذن الله تعالى.
0: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، لك محياها ومماتها، ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة لآيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضله إنه لا يحب الكافرين.

الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا

فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: جهاز الاستثمار العماني وقع اتفاقية استثمارية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ. تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. والرئيس الروسي يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا. وقع جهاز الاستثمار العماني اتفاقية استثمارية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ، وبموجب الاتفاقية يلتزم الجهاز بنسبة 25% من رأس المال في صندوق تامبل ووتر للابتكار، فيما يخصص الصندوق 50% من حجمه واستثماراته لتكون في سلطنة عمان. أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار. وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن خط أنابيب شرق غرب تم إيقافه احترازيا بعد الاستهدافات، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المتخصصة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته وفق الإجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة. من جانبها رحب العراق بقرار المملكة العربية السعودية عدم توجيه رد عقب إعلان الرياض أن طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت خط أنابيب شرق غرب. وأدانت الحكومة العراقية الهجمات مؤكدة رفضها أي اعتداء يمس أمن المملكة واستقرارها ويسيء إلى العلاقات الأخوية بين البلدين. ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه، وأكدت الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الهجمات. أفاد مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي كانت مقررة في روما أرجئت إلى شهر أكتوبر المقبل. وأوضح المسؤول أن سفيري البلدين لبنان وإسرائيل سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار المبرم في يونيو الماضي. ويأتي تأجيل المفاوضات في وقت تكثفت فيه الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان بعد تدمير شبكة أنفاق لحزب الله أسفل مرتفعات علي الطاهر. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيرا عنيفا في هذه المنطقة، مما أحدث ارتجاجات ودويا تردد صداه بشكل قوي في النبطية ومحيطها. وأفادت وسائل إعلام بأن تبعات الانفجار بلغت مدينة صيدا الجنوبية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا من العاصمة بيروت. أفادت مصادر حكومية يمنية بأن جماعة أنصار الله وصلوا إلى جزيرة بريما الاستراتيجية في مضيق باب المندب بعد انسحاب القوات الحكومية منها، وسيطروا كذلك على مدينة ذباب الساحلية. وأعلنت القوات الحكومية اليمنية عزمها استعادة المنطقة التي سيطر عليها الجماعة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التأكيد على أن حرب الولايات المتحدة مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررات في شهر نوفمبر المقبل. وخلال مراسم أقيمت في مقر وزارة الدفاع لإحياء الذكرى السنوية 25 لهجمات 11 من سبتمبر 2001، قال الرئيس الأمريكي إن طهران تحاول إطالة أمد الحرب للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية أملا في صعود إدارة ضعيفة على حد قوله، مشددا في الوقت نفسه على أن بلاده لن تسمح أبدا بامتلاك إيران لسلاح نووي.
من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن الضغوط على طهران بلغت مرحلة خطيرة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، معتبرا أيضا أن العالم يمر حاليا بفترة من التعقيد غير المسبوق. وأضاف أن بلاده تعرضت لعقوبات شديدة في السنوات الأخيرة، وقد وصلت هذه الضغوط إلى مرحلة حرجة وخطيرة في الأشهر الأخيرة في أعقاب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن نشر قوات أوروبية في أوكرانيا سيعني الدخول في حرب ضد روسيا، وقال بوتين إن موسكو لا تشكل تهديدا للدول الأوروبية ولا تعتزم الدخول في صراع معها، معتبرا أن القادة الأوروبيون يخيفون شعوبهم بتهديد روسي وهمي. وأكد أن روسيا لا ترى سببا للدخول في مواجهة مع أوروبا، مشيرا إلى أن هذا التهديد لم يكن موجودا يوما. وتعتبر موسكو نشر قوات غربية في أوكرانيا خطا أحمر في ظل استمرار الحرب التي بدأت في فبراير 2022. فيما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض عقوبات صارمة وفورية على روسيا للحد من قدراتها على إنتاج الصواريخ. وقال زيلينسكي إن الإجراءات الرامية إلى تقييد إنتاج الصواريخ البالستية والأسلحة المرتبطة بها يجب أن تتخذ دون إبطاء، مطالبا بقرارات حازمة من الإدارة الأمريكية. وأشار إلى أنه يتوقع لقاء ترامب في نيويورك أواخر سبتمبر في وقت تكثفت فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب المتعثرة منذ أشهر. صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور غربي السودان لمدة شهر واحد، ويتزامن ذلك مع مفاوضات بشأن مقترح أمريكي للتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله بهدف الضغط على طرفي النزاع لإنهاء الحرب. وأبدت روسيا رفضها القاطع لتوسيع الحظر، متعهدة باستخدام حق النقد ضد أي قيود إضافية على الأسلحة. وكان المجلس قد فرض الحظر على دارفور عام 2003، فيما أسفرت الحرب الحالية منذ أبريل 2023 عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. تسع دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. تستضيف اليوم العاصمة الهندية نيودلهي قمة قادة مجموعة بريكس ضمن رئاستها للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وتناقش القمة سبل تعزيز التعاون بين دول المجموعة والتعامل مع عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية والتنموية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن تركز أعمال القمة التي تستمر يومين على توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والسياسية إلى جانب الابتكار والتنمية المستدامة وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز دور العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية. هذا ودعا وزراء المالية محافظو البنوك المركزية في دول مجموعة بريكس إلى إصلاح المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سعيا إلى منح اقتصادات الأسواق الناشئة دورا أكبر. وقال المسؤولون الماليون لدول بريكس في بيان مشترك إنه مع تزايد حصة اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في الناتج والنمو العالميين، يظل إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية أولوية ثابتة لمجموعة بريكس، مشيرين إلى أن المجموعة ستواصل تعزيز التنسيق لجعل المؤسسات المالية الدولية أكثر تمثيلا وشفافية وخضوعا للمساءلة.
أكدت كوريا الجنوبية اليوم إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه البحر اليابان. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصواريخ قطعت نحو 250 كيلومترا قبل سقوطها، مؤكدة تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان. واعتبرت سيول إطلاق الصواريخ تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7022 حالة، مع امتداد التفشي إلى منطقة سابعة في شمال غرب الكونغو. وتواصل السلطات تطعيم العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية بالتزامن مع تجارب سريرية لتطوير لقاح مرخص للحد من التفشي الحالي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من احتمال تجاوزه مستوى التفشي المسجل في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016. أعلن خفر السواحل الفلبيني انتشال 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالوان غربي الفلبين، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 شخصا. وكانت السلطات قد أعلنت أمس وفاة 5 أشخاص وفقدان 87 آخرين، فيما تم إنقاذ 42 شخصا من أصل 134 كانوا على متن العبارة. وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن المفقودين وسط جهود لتحديد أسباب الحريق الذي اندلع في العبارة. ختام النشرة، تذكير بالعناوين. جهاز الاستثمار العماني يوقع اتفاقية استثمارية مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ. تأجيل الجولة المقبلة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية إلى أكتوبر المقبل. والرئيس الروسي يحذر من عواقب نشر قوات أوروبية في أوكرانيا. حرر نشرة 11 يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سبحان الذي أسرى بعبده

وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

بقدرتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك

0: من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا.

إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ،
ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت الآن خاشعين إلى آيات مباركة يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: آمين. تنزيل الكتاب من الله.

غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. الحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال.
الموسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.

تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن

فرعون وما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد.

خزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك

0: تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقال

بيننا وبينك حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها

السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا

وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

ثمود إذ جاءتكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من

قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في

0: عينيه يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من تجير وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان

يأتيك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين

الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق

لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي

0: عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر

جعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا

0: جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة كريمة تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. من كتاب الله الكريم ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

طيب الحديث بقية. نحن الآن نذكر إيش ذكرنا، ذكرنا أربعة أشياء، نذكر إيش الاستخارة والاستشارة والإخلاص عمل لله عز وجل، وماذا والخلاص من إيش الخلاص بجميع التبعة. طيب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيكم. حضرتكم؟
2: نعم.
0: أهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فورا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. لازال الحديث حول أداب السفر، حول أداب السفر. آخر ما ذكرناه الإخلاص والخلاص من الظمأن، ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. وقبل هذين ذكرنا أبا شيئين وهما الاستخارة والاستشارة. عندك التوكم
3: أربعة.
0: ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص، من يتخلص من حقوق الناس. حقوق الناس كلها صغيرها وكبيرها، ولا يستهين بشيء منها. الخيط والمخيط، رد الخيط والمخيط، القليل من أموال الناس يورث النار. عرفتم هذا وكذلك؟ نعم. ونبهنا على شيء واحد، وهم أن الرجل إذا تذكر بعد بلوغه أن عليه حقوق للناس أخذها وهو صبي، هل عليها أن يردها لأهلها ولا ما عليه؟
4: عليه.
0: خلص منها. وبعض الناس من يستثقل يعني كيف نرد المظالم لأهلها؟ يظن أنه هناك أنه صعب، أنه شيء، أنه صعب عليه ولا يستطيع أو يستحي أو نحو ذلك. لم يكن حالي ليس بالأمر عصير، لم يسر. ولو مثلا هو يستعين بغيره مثلا عليه حق لشخص آخر، ما يباشر يقول أنا أخذت عليك كذا أو عملت كذا، يرسل ذلك في رسالة ويضع الحق في تلك الرسالة ويعطيها الأمين. فإذا عرف أن الحق وصل إليه الحمد لله. واضحة؟
3: واضحة.
0: لو سرق شيئا، سرق شيئا من النقود من دكان على تاجر مثلا 20 ريال، أراد أن يرجعها عليه، يستحي يقول ايش سرقت عليك كذا، أليس كذلك؟
4: بلى.
0: ممكن هو يقول هذا الحق، هذا الحق علي لك حالك، 20 ريال. ويعرف أنه ما يقبلها وما يطيع إلا يقول من أين وما السبب ما شيء، سوي رسالة يمر لي يقول ما سولك هذا الحق حالك، يعطيه فيه. ليش هناك صعوبة؟ ما كذاك؟
3: نعم.
0: والذي ينبغي التنبيه عليه أيضاً والتنبه له الدين، مسألة الدين. من كثير من الناس يستخفون في الدين ويتساهلون في الدين، تجد ياخذ من بعض الناس ياخذ من هذا ويستدين من هذا ويقترض من هذا ويحمل نفسه ديون كثيره يعني. بعد ذلك يصعب عليه الامر، يكون الامر صعب. ينبغي من اول مره يحسب الف حساب يعني. الدين ليس بالعمل هين، دين. وقال بعض العلماء في الدين لا شك انه لا شك ان ذا ايش شوم الدين، بل جاء إن الدين في النهار هم ذل وفي الليل فهم عار. عندما يا رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ قال نعم. فلما ولى ناداه فنودي له وقال كيف قلت؟ فأعاد قوله وقال نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام إلا الدين. وعند موتي عليه الصلاة والسلام برجل ميت يصلي عليه وسأل هل عليه دين؟ قيل نعم. هل ترك له وفاء؟ قالوا لا. فلم يصلي عليه، فصلوا على
2: صاحبه.
0: هكذا انتبهوا ونبهوا غيركم أيضا. سمعتم؟
2: نعم.
0: ليس الأمر هين. زين. الخامس ذكرنا أربعة مذاكي، الاستخارة والاستشارة زي والإخلاص والخلاص من الضمان. خامسها يوصي بما عليه وما له من واجب لديه. خامسها يوصي بما عليه وما له من واجب لديه، ويوصي للأقربين إن ترك خيرا، وهذا واجب من غير شك. خامسها يوصي بما عليه وما له من واجب لديه، ويوصي للأقربين إن ترك خيرا، وهذا واجب من غير شك. الوصية هو الإنسان ينبغي له أن يوصي، كما ورد في الحديث لا يحل لامرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. لا يحل لامرئ مسلم عنده شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عند رأسه. وأنتم تعرفون أن الوصية بعضها يكون واجب وبعضها مندوب، فالوصية بالواجب لا بد منها، وخاصة إذا أراد أن يسافر سفر بعيد، الحج أو العمرة أو الجهاد أو أي مكان، والسفر عربة أليس كذلك؟ السفر قطعة من العذاب، قد لا يعود من سفره، وعليه حقوق للناس وعليه ديون وعليه ضمانات لم يتيسر له أداء هذه الحقوق التي عليه. أراد الخروج للحج، أراد الخروج للعمرة، أراد الخروج عنده شيء مثل عنده أموال لأدائها الحقوق، ولكنه لم يتمكن من أدائها قبل سفره، بماذا يؤمر؟ بوصية. يوصي وصية يكتبها كاتب عدل ويشهد على ذلك شاهدي عدل، واضح من الحقوق والضمانات والتبعات لغير ذلك. وصية. سمعتم؟
2: سمعتم.
0: ومن الوصايا الواجبة وصية الأقربين. وصية الأقربين لقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. إيش معنى خيرا؟ مالا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. من لأقاربه الذين لا يرثون من ماله شيئا. الوصية هذه واجبة، ووصية للوالدين منسوخة في آية الميراث، وبحديث لا وصية لوارث إلا نعم إذا كان والده مشركا لا يرث. هل له أن يوصي له؟ له أن يوصي له لا بأس، أما إذا كان مسلم يرثه لا. الحاصل إذا كان وارثا فلا وصية له، وكذلك وهي وصية تكون لمن؟ لأقاربه الذين لا يرثون من ماله شيئا. هذه وصية واجبة قد تسهل فيها كثير من الناس، سهل كثير من الناس معنى بسبب إيش؟ بسبب جهلهم أنها، عدم علمهم بأنها واجبة، يجهلون أنها واجبة. تجد الواحد مثلا يوصي بعشرات الآلاف منهم لأشياء خيرية مندوبة ليست واجبة ويترك الأقربين، وتجد البعض يوصي للأقربين ولكنه يوصي لهم بالشيء القليل، وأوصى بمئة ألف لبناء مسجد، وأوصى بخمسين ألف لعمار كذا وكذا، وأوصى بثلاثين ألف زي الأقربين، وأوصى بمئتي ريال لأقاربه الذين في المال شيء، على بكثر خمسمائة ريال، خل من وجدناه أوصى بألف ريال، قليل قليل، بس خمسين ريال، مئة ريال، خمسمائة ريال، مئة ريال. نصيب مثال يعني مئة ريال للأقربين، تجي الأقربين ألفين كما حيبدا مثلا خمسين بيسة، فعند واحد خمسين بيسة. هنا ينبغي لمن أراد أن يوصي أن ينتبه وأن يعرف أن هي وصية واجبة، وعليه أن لا يشق على هيش على الوصي، من الموصي ينبغي أن ينتبه وأن لا يشق على الوصي الذي يوصي عليه. كيف يقسم من مئة ريال إلى ألفين؟ كيف يقسم خمسين ريال على ثلاثة آلاف؟ يوصي له بما يناسب، ألف إذا كان قليل ألف ريال، أقل شيء يكون واحد ريال يبدأ، أقل شيء نص ريال، أقل شيء ما يجعل مثلا الذي وصي عليه هذا يعطيه خمسين، خمسين بيسة، هذا يعطيه خمسين، أو يعطيه مئة بيسة، مئة بيسة، ما يشوفوا هالشيء، انتبهوا زين. هذه الحاصلة لوصية الأقربين فرض واجب، أليس كذلك؟ أوجبها الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالد، للوالدين والأقربين. طيب عرفتم؟
4: نعم.
0: طيب زين، هنا السؤال يقول: واحد عليه حقوق وعليه ضمانات ولكن ما عنده شيء، هل يوصي ولا ما يوصي؟ ما عنده شيء ما يوصي، على ذا كان نيته صحيحة، كان عمله خاص لوجه الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه يقيم له من يقوم بالواجب، من يقوم بالواجب، من هيش من يؤدي عنه هذه الضمانات وهذه الحقوق، كما وقع لكثير من الناس، كثير من الناس أوصوا وليس عندهم شيء، والله سبحانه وتعالى امتن عليهم، لأن قام بعض الأقارب أو بعض الأصدقاء بالواجب وأدوا هذه الحقوق عنه، لأنه أوصى بها، عليه أن يوصي بها. قد يكون عنده مال وهو لا يعلم به، وقد يحدث عليه مال في المستقبل ويموت قبل أن يعلم به، وقد الله تعالى يسخر له من يؤدي عنه هذه الحقوق، بكذاك يوصي ولا ما يوصي؟
5: يوصي.
0: واضحة؟
5: نعم.
0: زين، إيش قلنا خامسها؟ خامسها يوصي بما وما له من واجب لديه، ويوصي للأقربين إن ترك خيرا، وهذا واجب من غير شك، إن هذا الإيصاء للأقربين واجب من غير شك. طيب زين، ننتقل عندنا، تو ذكرنا عندنا معكم كم؟
5: خمسة
4: آداب.
0: خمسة سادس: وإن قصدت يا أخي طريقا فخذ له مصاحبا رفيقا، والمرء منهي عن الأسفار منفردا في الليل والنهار، لو يعلم الناس بما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحدة. وإن قصدت يا أخي طريقا فخذ له مصاحبا رفيقا، والمرء منهي عن الأسفار منفردا في الليل والنهار. لو يعلم الناس بما في الوحدة ما صار إنسان بليل وحده. مرافقة أصحاب، من لا يسافر وحده بل يسافر مع غيره، يسافر مع اثنين يكون ثلاثة فصاعدا، كل ما زاد من الأصحاب فذاك فضل زاد في الأداء. الرفقة من ثلاثة فما فوق، يعني ما يكون واحد ما يكون اثنين. هذا الراكب والشيطان
4: والراكبان
0: شيطانان والثلاثة ثلاثة ركب. في الحديث لو يعلم الناس ما في البحر ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. انتبهوا زين، مرافق الأصحاب، مرافق الأصحاب يختار الرفيق الصالح، يختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، الذي يبصره في دينه، الذي يبصره بما يأتيه وما يذره. الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. زين، في الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. في الحديث آخر مثل قصار فقريسي سوء كحام المسك ونفخ الكير، كحام المسك ونفخ الكير، فحام المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونفخ الكير إما أن يحقى ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. هذا الحديث يدل على أن جليس الصالح جميع أحوال صديقه معه خير وبركة ونفع ومغنم، كحام المسك الذي ينتفع بما عنده إما ببيع أو هبة أو أقل شيء، يكون جليسه معه قرير مدة جلوسه معه قرير العين وانشرح الصدر فيش راحة المسك، راحة المسك. رحمك الله
4: يهديكم الله ويصلح بالك.
0: فالجليس الصالح يأمرك بالخير وينهاك عن الشر ويسمعك العلم النافع والقول الصادق والحكمة البالغة، يشغلك عما لا يعنيك، يجهد نفسه في تعليمك وتفهيمك وإصلاحك وتقويمك، إذا غفلت يذكرك، يحمي عروك في غيبك في غيبتك وفي حضرتك. وفوائد الجليس الصالح الصاحب والقليل الصالح ومصاحب الأخيار ومجالسة الصلحاء الصالحين في الحال فيها خير وبركة، فوائد لا تحصى. وحسب المرء أن يعرف بقرينه وأن يكون على دينه ويكون على دين خليله، بخلاف قرين السوء. قرين السوء مثل من؟ مثل نافخ الكير الذي يملأ أنفك بالراحة الكريهة ويحق ثيابك بالشر الذي يطير. ها؟ كالحال مثل جيس الصارف كالسوء كحام المسك ونافخ الكير، وحام المسك إما أن يحذيك وإما أن تفتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتجة. إياكم وصحبة الأشرار فإنها داعية للنار. ويفسد القرين في اليوم كما قد يفسد اللعين في الشهر علما. وقيل إن صحبة الأشرار تورث سوء الظن في الأخيار، يظن في الإنسان ما رآه في ذلك القرين إلا قاه. إن القرين بالقرين يعرف وهو له مناسب فيوصفه، واختر قرينا صالح الأعمال ترقى به في درج
4: مدارج.
0: ولا تصاحب غاشما فترشما، ولا تصاحب ظالما فتظلما، قد وعد الإله بالركون للظالمين ليش بعذاب الهون. اترك الأحمق لا تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما حركت منه جانبا هبت الريح عليه فانخلق، وإذا عاتبته كي يرعوي زاد جهلا وتمادى في الحمق. اختار الرفيق الصالح الذي يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان مثلاً اختل عقله وذهبت رجولته بسبب إيش؟ قرناء السوء. وكم من إنسان في حاله فسد خلقه وضاع دينه بسبب إيش؟

0: السبق وانا السوء. المرء على دين خليله فليأمر أحدكم
1: من يخالف
0: من فليأمر أحدكم من يخالف. طيب الآن أخذنا كم؟
1: ستة أشياء.
0: هي الاستخارة والاستشارة
1: والإخلاص
0: العمل لله
1: خلاص
0: من الضمان والوصية نعم. وماذا؟
1: صحبة الأخيار.
0: طيب من لا يخرج منفردا ها ما كذاك؟ وإن أردت يا فتى وإن قصدت يا فتى يا أخي طريقة فخذ له مصاحبا رفيقا يا أخي. طيب واصل الحديث إن شاء الله في الحلقات الآتية ونكتفي الآن بهذا القدر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثوابنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان،
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رغب في الخير بما وعد عليه من جزيل الثواب، ونفر من الشر بما توعد عليه من أليم العقاب، والصلاة والسلام على النبي الأواب المبعوث بأقوم حجة وأصدق خطاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير فطرة فطر الله الناس عليها، وغاية عظيمة حثهم على السعي إليها، فالخير في البشر رصيد موجود، وهو مع ذلك هدف تربوي مقصود، إلا أن من طبيعة النفس البشرية وعادة الذات الإنسانية أنها بحاجة إلى من يحفز مكامن الخير والصلاح ويستحث دوافع التحصيل بها. وبقدر ما يجد الإنسان من يحثه على الخير ومقتضياته ويستثير همته نحو سبله ومسبباته، يكون إقباله على فعل الخيرات وعمل الطاعات، وهذا من صميم إيمانه وتفعيل هذا الإيمان في حقيقة ما يقوم به.

من مناشط هذه الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهي حقيقة أكد عليها الوحي الإلهي العظيم، وحث عليها الخطاب النبوي الكريم،

الغفران، يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة مع قليل ما فيها من الكلمات فيها عظيم المعاني والهبات، فيها منهج متكامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام، حياة يعم فيها الخير وينتشر السلام. إنها تقرر أنه على امتداد الزمان في جميع العصور وفي تاريخ الإنسان في جميع الدهور ليس هنالك إلا منهج واحد صالح وطريق فريد سالكه رابح، إنه منهج التحفيز على الخير والدعوة إليه الذي يعتمد مبدأ الصبر ويحث عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والتواصي بالحق ضرورة، إذ الجد والاجتهاد والحرص على الخير عسير، وأمام قاصده قد يوجد من المعوقات الشيء الكثير، ولكنه مع التحفيز والمصابرة بإذن الله يسير عليه. والتواصي بالحق والخير والصلاح تذكير وتشجيع، فهو مضاعفة لمجموع الجهود والطاقات الفردية، إذ تتفاعل معها فتتضاعف، تتضاعف بإحساس كل فرد أنه مع غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله. والتواصي بالصبر كذلك ضرورة، ولا بد من الصبر للفوز بالخير والظفر، لا بد من الصبر على جهاد النفس وعنة المعوقات، والصبر على طول الطريق وبطء المراحل وبعد الغايات. والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المتجه وتساند الجميع وتزودهم بالحب والعزم والإصرار إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا يترعرع الخير إلا تحت وارف ظلالها، ولا تبرز معالمه إلا من خلالها. ولقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم أثر المحيط الصالح الذي يحفز على الخير ويرشد إليه في أروع صورة تتضح من خلالها آثاره الجليلة، وفي المقابل تبين عواقب المحيط الفاسد الذي يضعف الهمم ويضع المعوقات أمام المقاصد النبيلة. فعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيها المستمعون الكرام، إن للتحفيز إلى الخير والحث عليه فرصا لا بد من تحين مواتاتها ومناسبات يجدر بنا حسن استغلالها، وطرقا وأساليب ينبغي سلوكها واتباعها. وقد جاء الخطاب الإسلامي أمرا بالتبصر والحكمة.

0: عند الإرشاد للخير، وبين أن ذلك هو المنهج الذي يجب أن يسلكه المسلمون والأسلوب الذي يتبعه المؤمنون. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والقرآن الكريم يضرب لنا صورا مشرقة من تحين الفرص المناسبة التي تكون فيها النفوس إلى الاستجابة راغبة، حرص عليها الأنبياء والمرسلون، فكان لحسن اختيارهم جميل الأثر، ولصادق نصحهم استجابة البشر. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يختار لحظة الاحتضار ليؤكد على بنيه ما رباهم عليه من الخير، وما حثهم عليه من أن يكونوا قدوة للغير. هناك حيث تجيش العواطف نحو المحتضر فتنصت الآذان إلى كلماته، وتتحفز الهمم إلى الأخذ بتوصياته. يقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إنه حسن التحفيز للخيرات وقطع وساوس المعاصي والموبقات، وغير بعيد عن هذا ما كان عليه يوسف عليه السلام من حسن استغلال الضيوف وإتقان فن العمل والمقال، وهو يرشد عزيز مصر ومن حوله إلى ما أمكن من الإصلاح وما يقدر على حرزه من أسباب السعادة والنجاح. هكذا هو القرآن الكريم حين يبصر المؤمن بطرق الخير والهداية بمعين الإيمان. وإلى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية.

0: رائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: جمال القلوب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجمل بهداه قلوبكم، له الحمد ما تجددت الذكرى وألقى الفجر على وجه الحياة بشرى. ما أجمل القلوب المنيبة، تلك التي تعرف طريقها إلى الله مهما تكاثرت الطرق، وتعرف

0: باب التوبة واجدة فيه راحتها وسكينتها وطمأنينتها. القلوب المنيبة لا تستكبر عن الرجوع ولا تستنكف عن الاعتراف بالتقصير. قلوب تحيا بين خوف ينبهها ورجاء يدفعها ومحبة تحملها إلى مزيد من القرب. قد لا تخلو من الهموم ولا تسلم من العثرات إلا أنها تعود إلى رحاب أمانها وظلال اطمئنانها. وكلما أبعدتها غفلة أعادها ندم، وكلما أرهقتها خطيئة ردها رجاء، وكلما اضطربت بها الأيام سلكت سبيل الإنابة فتعود إلى كنف كريم رحيم رؤوف لطيف، لتكون مع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، قلب يتذكر، ليس كتلك القلوب الجامدة القاسية الغافلة، إنما هو مع القلوب الحية التي تتذكر إذا ذكرت وتبصر الحق إذا أرشدت. جمال القلوب المنيبة،
1: جمال القلوب المنيبة،
0: جمال يتألق في أصحابها نورا، يتجلى في سمتهم وبريق سيماهم، وفي سكينتهم ولين جانبهم وحسن خلقهم وصدق لجوئهم إلى ربهم، وفي بركة مساعيهم وتواصل إنجازهم. قلوب منيبة،
1: قلوب منيبة،
0: ترى أحلى لحظاتها في حسن الصلة بالله. قلوب إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت، وإن ابتليت رضيت، وإن أذنبت استغفرت، وإن سهت أبصرت. قلوب مستقرة في حصن مولاها القوي العزيز، فهانت عليها تقلبات الحياة. فهنيئا لمن تذكر وأبصر بعد غفلته، فلم يؤجل عودته وأدرك كيف يعود، فمضى بعزم وحزم مع أهل القلوب المنيبة. أناب إذا مسه طائف، له في الهدى ظله الوارف، ففيه الهناء ونيل الرضا وفضل يجلله واكف. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يلقي الصبح أنفاسه البيضاء، فتمضي نفوس في سبيله بهمم شماء.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف،
2: روائع القطوف،
3: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

يقولوا تسمع بقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض.

الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله.

رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما

باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

نسق الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم

الحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء

بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاسبوكم

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم

وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب.

وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم

0: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي

الوعد، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ الدكتور عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف. وقبل أن ننتقل إلى إعراب هذه الآية نقف عند كلمة الأواب في الآية 25 من سورة الإسراء، وهذه الكلمة لا يقال إنها من غريب القرآن، فإنها تستعمل في الكلام وتجري على اللسان، إلا أن كبار المفسرين ومتقدميهم يذكرون هذه الكلمة ويفسرونها كما وقع ذلك في مجاز القرآن، فقد جاء في مجاز القرآن: فإنه كان للأوابين غفورا، أي للتوابين من الذنوب، ففسر الأوابين بالتوابين من الذنوب. ونجد كلاما حول هذه المسألة في كتاب العين، ويفسر الأوبى بالرجوع، وهذا هو الأصل في هذه الكلمة. فقد جاء في كتاب العين عند ذكره هذه الكلمة: وآب الغائب يؤوب أوبا، أي رجع. ومن المعلوم أن الأوبى هو الرجوع، بحيث يرجع الإنسان من خطئه إلى طاعة الله تبارك وتعالى. ونجد ذكرا لهذه الكلمة في كتاب الجمهرة أيضا عند ابن دريد، فقد جاء عنه أنه قال: ويقال آب الرجل يؤوب إيابا إذا رجع إلى مستقره، والمآب المرجع، والأوب الرجوع. فقد فسر هذه الكلمة بشيء من التفصيل كالتفسير الذي ذكره صاحب العين. فهذه الكلمة حول هذا المعنى، أو استعمال هذه الكلمة حول هذا المعنى. ونجد كلاما في هذه الكلمة، وهي كلمة الأوب أو كلمة أواب في الإبانة، فقد جاء عنه أنه قال: أواب رجاع، أي تواب.

0: والآيب الراجع والمآب المرجع والتأوب الجيد الأوب أي سريع الرجوع. وقوله تعالى يا جبال أوبي معه قيل سبحي معه نهاره كله كتأويب السائر نهاره كله، وقيل أوبي سبحي بلسان الحبشة. ثم نقل كلاما عن ابن الأنباري فقال قال ابن الأنباري فيه سبعة أقوال، قال قوم الأواب الراحم، وقيل التائب، وواصل الحديث وذكر هذه الأقوال فقال وقيل المسبح، وقيل الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب، وقيل المطيع، وقيل الذي يذكر ذنبه في الخلاء أي في خلوته فيستغفر منه، وقال أهل اللغة هو الراجع إلى التوبة من قولهم قد آب يؤوب أوبا إذا رجع. قال عبيد بن الأبرص وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب أي لا يرجع. وقال آخر رس كرس أخي الحمى إذا غبرت يوما تأوبه منها عقابيل أراد عاوده، فمعنى تأوبه في البيت عاوده، أراد عاوده وراجعه. والعقابيل البقايا لا واحد لها، والأوب ترجيع الأيدي. وقد ذكر معنى آخر ذكره أيضا صاحب العين. فهذه الكلمة مدار معناها حول الرجوع، فالأوب هو الرجوع، ومعنى قوله إنه كان للأوابين غفورا أي للراجعين من ذنوبهم إلى طاعة الله، وخصوصا أنه قرن هذا الأمر بذكر المغفرة. وهناك كلمة أخرى ذكرت في الآية التي بعد هذه الآية، وهي الآية 26 من سورة الإسراء، وهي التبذير، فإن الحق تبارك وتعالى قال ولا تبذر تبذيرا. وقد ذكر معنى هذه الكلمة صاحب كتاب مجاز القرآن، وهو الأصل في المعاني التي نذكرها ثم نعود إلى تلك المعاني من الكتب الأخرى، وهي كتب أئمة اللغة والتفسير كالعين والجمهرة والاشتقاق والإبانة وغيرها من كتب المتقدمين المعتبرة الذين أخذ عنهم التفسير وأخذت عنهم اللغة. فقد جاء في مجاز القرآن المبذرين، المبذر هو المسرف المفسد العائث، والعائث هو الذي ينفق ماله في غير طاعة. فقد قال صاحب مجاز القرآن المبذرين، المبذر هو المسرف المفسد العائث. وقد جاء ذكر لهذه الكلمة في كتاب العين أيضا، فقد قال والتبذير إفساد المال وإنفاقه في السرف. قال الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا، وقيل التبذير إنفاق المال في المعاصي، وقيل هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته، واعتباره بقوله عز وجل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فقد ذكر جملة من المعاني حول هذه الكلمة، وهي كلمة التبذير. ونعود أيضا إلى كتاب الجمهرة، فإنه ذكر شيئا في هذا الباب يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة التبذير. فقد جاء في الجمهرة وبذر الرجل ماله تبذيرا إذا فرقه، وبذر الله الخلق فرقهم في الأرض، فقد ذكر أن تبذير المال هو تفريق. ونجد كلاما حول هذه الكلمة، وهي كلمة التبذير عند الإمام نور الدين في جوهر النظام، فقد ذكر معاني تقرب من المعاني التي ذكرها صاحب العين، أو ذكر معنى من المعاني التي ذكرها صاحب العين. فقد جاء عنه أنه قال في جوهر النظام في باب جامع الآداب: ومنفق الأموال في البر فلا يدعى مبذرا إذا لم يحضلا، وإنما التبذير في المعاصي من أنفق الدانق فيها عاصي. وكلامه ظاهر أن المال لا يوصف بأنه مبذر إلا أن يكون إنفاقه في المعصية، وأما الإنفاق في البر ولو كان كثيرا فلا يعد ذلك من التبذير. ولذلك شواهد، فقد ورد أن جملة من الصحابة أنفقوا أموالهم كلها في سبيل الله. ومنفق الأموال في البر فلا يدعى مبذرا إذا لم يحضلا، وإنما التبذير في المعاصي من أنفق الدانق فيها عاصي. وهذا المعنى واحد من المعاني التي ذكرها صاحب العين، فقد قال وقيل: التبذير إنفاق المال في المعاصي. ونعود إلى الآية 28 من سورة الإسراء: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما كلمتان، إن وما، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم، ولذلك لا يظهر للنون أثر. وقد تقدم أنه نقل بل جاء في الكشاف أن ما تزاد بعد إن، ولا يكون ذلك إلا أن يأتي مضارع اتصلت به نون التوكيد. ومن تتبع القرآن الكريم وجد هذا الأمر حاصلا، فحيث ما زيدت ما بعد إن وجدنا أن المضارع الذي يأتي بعد ما تتصل به نون التوكيد، كما في هذا الموضع من القرآن: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، وكما في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. وقد تقدم ذكر موضع من تلك المواضع في هذه السورة الشريفة، وهي سورة الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إما يبلغن، فقد زيدت ما بعد إن، وجاء بعد ذلك مضارع اتصلت به نون التوكيد. والظاهر من كلام الأئمة أن هذا الأمر وإن ورد في القرآن الكريم على هذه الطريقة، إلا أن زيادة ما ليس من اللوازم بعد إن، بل هو من الجائز، وقد يكون ذلك الكثير. وإن زيدت ما جاز أن يأتي المضارع بعدها متصلا بنون التوكيد، وجاز أن يأتي أيضا غير متصل بنون التوكيد. ومن رجع إلى كتاب العين وجد كلاما حول هذا المعنى، إلا أن كلام صاحب العين ليس، بل إلا أن كلام صاحب العين ليس في هذه المسألة على جهة التخصيص، فإنه قد ذكر هذا الأمر في قول القائل: إما أن تزورني وإما أن أزورك، إما أن تزورني وإما أن أزورك. فقد ذكر أن أصل إما وليست من هذا الباب الذي بين أيدينا إن وما، وذكر أن ما زائدة، وأن زيادتها ليس من اللازم. ونجد كلاما في هذه المسألة صريحا عند الأئمة المتقدمين من أئمة العربية الكبار من العمانيين، فنجد ذلك عند صاحب المقتضب وهو المبرد، والمبرد من أهل هجار أو من أهل الهجار، وهي قرية بين صحم وبين الخابورة أو بين صحم والخابورة، وهي معروفة إلى الآن، فإن هذا العلم الكبير الذي آلت إليه العربية كان من أهل تلك البلد أو كان من أهل تلك القرية، وقد توفي في العقد الثامن من القرن الثالث من الهجرة النبوية، فقد جاء بعد الخليل بزمن، وجاء أيضا قبل ابن دريد أو عاصر ابن دريد، فإن ابن دريد قد عمر وإن كان متأخرا في الوفاة عن هذا العالم، ومولدهما متقارب من حيث التاريخ، فقد جاء عنه أنه قال: فأما في المجازات، أي في الشرط، فأما في المجازات إذا قلت إن تأتني آتك وإن تقم أقم، فإنك إن شئت زدت ما كما تزيدها في سائر حروف الجزاء، نحو أينما تكن أكن، ومتى ما تأتني آتك، لأنها إن تأتني آتك، ومتى تقم أقم، فتقول على هذا إن شئت إما تأتني آتك وإما تقم أقم معك، وقد مضى تفسير هذا في باب الجزاء، وهم يريدون بباب الجزاء باب الشرط، فإنهم يسمونه باب الجزاء. وقد جاء ذكر لهذه المسألة في الجزاء أو في باب الجزاء عند هذا العلم الكبير، ونذكر هذه المسألة أو نزيدها تفصيلا كما ذكرها المبرد في كتاب المقتضب في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل علي

رَبُّكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا للكلام عن موضوع البركة، ومن خلال قوله تبارك وتعالى على لسان الملائكة: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي الكلام عن بركة ليلة القدر، وقلنا أن التعرض لبركة ليلة القدر يكون بقيامها، وذكرنا القيام يكون بالصلاة في أصله، ويمكن أيضا أن يكون في عبادات أخرى من نحو الذكر وتلاوة القرآن. كذلك أيها الإخوة والأخوات، لما نذكر قيام الليل بالذكر والقرآن، فالذكر ذكره الله عز وجل في قيام الليل من خلال قوله تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. إذن الذكر أيضا شيء عظيم، ومن الذكر القرآن الكريم، والله عز وجل يذكر عن القرآن أنه مبارك، فنجد قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقد ورد هذا مرتين في القرآن الكريم، يعني وصف القرآن بهذا النص: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. كذلك يقول الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. إذن هنا يسمي القرآن ذكرا، إذن الذكر والقرآن. التبرك بالقرآن أيها الكرام لا يكون بتقبيله أو وضعه عند وسادة النوم أو تعليقه في السيارة أو تزيين الأماكن به، ولكن التبرك بالقرآن يكون بتلاوته ومعرفة معانيه وتدبر آياته. التبرك بالقرآن يكون بالعمل به والتخلق بأخلاقه. التبرك بالقرآن يكون بتعظيمه والوقوف عند حدوده وأحكامه. التبرك بالقرآن الكريم يكون بتدارسه ومراجعته. إذن ذكرنا القرآن وقلنا الذكر أيضا، والله تبارك وتعالى يقول: صاد والقرآن ذي الذكر. إذن القرآن ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فمما يجلب البركة ويفرج الكروب ويحفظ العبد من الشرور ذكر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن الذكر التسبيح، ومن بركاته أنه من أعظم أسباب شرح الصدر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن بركات الذكر أنه يفرج الكروب، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا سيدنا يونس عليه السلام. وأيضا يقول الله تعالى عن سيدنا يونس في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. وذا النون، النون طبعا الحوت، أي صاحب الحوت، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن كان هذا ذكر. ثم قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا الذكر أيضا ذكر مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا دعاء سيدنا يونس عليه السلام ذا النون، وأن من دعا به فرج عنه، وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين، ما هذا الذكر؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ذكر عظيم أيها الإخوة والأخوات، مما يجلب الخيرات والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما، وقل ربي زدني علما. أترككم في حفظ الله ورعايته، وملتقانا إن شاء الله غدا بحول الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري.
1: أنفاس الإيمان،
0: إخراج حنان بنت علي المعمرية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رغب في الخير بما وعد عليه من جزيل الثواب، ونفر من الشر بما توعد عليه من أليم العقاب، والصلاة والسلام على النبي الأواب المبعوث بأقوم حجة وأصدق خطاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخير فطرة فطر الله الناس عليها، وغاية عظيمة حثهم على السعي إليها، فالخير في البشر رصيد موجود، وهو مع ذلك هدف تربوي مقصود، إلا أن من طبيعة النفس البشرية وعادة الذات الإنسانية أنها بحاجة إلى من يحفز مكامن الخير والصلاح ويستحث دوافع التحصيل بها. وبقدر ما يجد الإنسان من يحثه على الخير ومقتضياته ويستثير همته نحو سبله ومسبباته، يكون إقباله على فعل الخيرات وعمل الطاعات، وهذا من صميم إيمانه وتفعيل هذا الإيمان في حقيقة ما يقوم به من مناشط هذه الحياة كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهي حقيقة أكد عليها الوحي الإلهي العظيم، وحث عليها الخطاب النبوي الكريم، بل القرآن الكريم جعل منها منهجا وحيدا للفوز بالجنان، وسياجا منيعا من الوقوع في الخسران. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة مع قليل ما فيها من الكلمات فيها عظيم المعاني والهبات، فيها منهج متكامل للحياة البشرية كما يريدها الإسلام، حياة يعم فيها الخير وينتشر السلام. إنها تقرر أنه على امتداد الزمان في جميع العصور وفي تاريخ الإنسان في جميع الدهور، ليس هنالك إلا منهج واحد صالح وطريق فريد سالكه رابح، إنه منهج التحفيز على الخير والدعوة إليه، الذي يعتمد مبدأ الصبر ويحث عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والتواصي بالحق ضرورة، إذ الجد والاجتهاد والحرص على الخير عسير، وأمام قاصده قد يوجد من المعوقات الشيء الكثير، ولكنه مع التحفيز والمصابرة بإذن الله يسير عليه. والتواصي بالحق والخير والصلاح تذكير وتشجيع، فهو مضاعفة لمجموع الجهود والطاقات الفردية، إذ تتفاعل معها فتتضاعف بإحساس كل فرد أنه مع غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه ولا يخذله. والتواصي بالصبر كذلك ضرورة، ولا بد من الصبر للفوز بالخير والظفر، لا بد من الصبر على جهاد النفس وعنة المعوقات، والصبر على طول الطريق وبطء المراحل وبعد الغايات. والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المتجه وتساند الجميع وتزودهم بالحب والعزم والإصرار إلى آخر ما يثيره من معاني الجماعة التي لا يترعرع الخير إلا تحت وارف ظلالها، ولا تبرز معالمه إلا من خلالها. ولقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم أثر المحيط الصالح الذي يحفز على الخير ويرشد إليه في أروع صورة تتضح من خلالها آثاره الجليلة، وفي المقابل تبين عواقب المحيط الفاسد الذي يضعف الهمم ويضع المعوقات أمام المقاصد النبيلة. فعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. أيها المستمعون الكرام، إن للتحفيز إلى الخير والحث عليه فرصا لا بد من تحين مواتاتها ومناسبات يجدر بنا حسن استغلالها، وطرقا وأساليب ينبغي سلوكها واتباعها. وقد جاء الخطاب الإسلامي أمرا بالتبصر والحكمة عند الإرشاد للخير، وبين أن ذلك هو المنهج الذي يجب أن يسلكه المسلمون والأسلوب الذي يتبعه المؤمنون. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والقرآن الكريم يضرب لنا صورا مشرقة من تحين الفرص المناسبة التي تكون فيها النفوس إلى الاستجابة راغبة، حرص عليها الأنبياء والمرسلون، فكان لحسن اختيارهم جميل الأثر، ولصادق نصحهم استجابة البشر. فهذا نبي الله يعقوب عليه السلام يختار لحظة الاحتضار ليؤكد على بنيه ما رباهم عليه من الخير وما حثهم عليه من أن يكونوا قدوة للغير. هناك حيث تجيش العواطف نحو المحتضر فتنصت الآذان إلى كلماته، وتتحفز الهمم إلى الأخذ بتوصياته. يقول تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، إنه حسن التحفيز للخيرات وقطع وساوس المعاصي والموبقات، وغير بعيد عن هذا ما كان عليه يوسف عليه السلام من حسن استغلال الضيوف وإتقان فن العمل والمقال، وهو يرشد عزيز مصر ومن حوله إلى ما أمكن من الإصلاح وما يقدر على حرزه من أسباب السعادة والنجاح. هكذا هو القرآن الكريم حين يبصر المؤمن بطرق الخير والهداية بمعين الإيمان. وإلى الملتقى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع أنفاس الإيمان، إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن مبارك العبري. أنفاس الإيمان، إخراج حنان بنت علي المعمرية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

تطير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أحبتنا مستمعي إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصحبكم في رحلة عقلية وإيمانية نتأمل فيها ملكوت الله ونستنطق الحقائق العلمية التي أودعها الخالق في مركز الأرض وقبلة المسلمين مكة المكرمة. إن الإشارة الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من توظيف الحقائق العلمية لنستوعب دلالاتها. واليوم نخاطب العقل المنطقي ونحاور المؤمن ليزداد يقينا، وليبصر الإنسان النور أمام حقائق جغرافية وهندسية لا تقبل الإنكار. نبدأ من قوله تعالى: ولتنذر أم القرى ومن حولها. لقد وصف القرآن مكة بأم القرى، وقد ذهب علماء التفسير قديما إلى أنها سميت بذلك لأنها وسط الأرض، وما كان يظن أنه معنى روحي فحسب أثبته العلم الحديث بالأرقام والقياسات. فقد كشفت الدراسات التي أجريت باستخدام صور الأقمار الصناعية وبرامج الحاسوب الآلي الدقيق أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة. أيها المستمعون الكرام، من الموضوعات التي أثار اهتمام عدد من الباحثين المعاصرين مسألة توسط مكة المكرمة لليابسة في العالم. فقد أشار بعض الباحثين إلى أنه عند اتخاذ مكة مركزا ثم رسم دائرة حولها بنصف قطر مناسب، فإن اليابسة أي القارات تقع داخل هذه الدائرة دون أن يخرج عنها جزء يذكر، ويرون في ذلك دلالة على موقع جغرافي مميز. ومن أبرز من تناول هذا الموضوع بالدراسة الدكتور حسين كمال الدين، أستاذ هندسة المساحة، حيث قام بدراسة استمرت أكثر من عامين مستخدما الحاسوب لتحديد اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم. وعند إسقاط هذه الاتجاهات على خريطة مسطحة تبين له أن مكة المكرمة تبدو في موقع متوسط بالنسبة لليابسة. كما يطرح في هذا السياق حديث عن خط طول مكة المكرمة لخرائط العالم، هو خط الطول الوحيد الذي يتجه للنجم القطبي بطريقة مباشرة، وهي أدلة ثابتة وأنه وافق بعض الطروحات، حيث يتجه إلى الشمال الجغرافي دون انحراف مغناطيسي. هذا التوسط لمكة المكرمة لليابسة يظهر من خلال 4 دوائر تمس حدود القارات السبع، وأنها الموقع الوحيد الذي يحقق هذه القياسات الهندسية الفريدة. بل إن الأمر يتجاوز ذلك إلى ما يعرف بالنسبة الذهبية، بخلاف خط جرينتش الذي تم اعتماده دوليا لأسباب تاريخية. فهل يمكن للمصادفة أن تضع هذا البيت في هذه النقطة التي تمثل قلب العالم هندسيا وجغرافيا؟ فسبحان الله من وضع هذا المكان في وسط اليابسة. وإذا انتقلنا إلى موضع الطواف حول الكعبة، فإننا نقف أمام إعجاز منطقي يربط المخلوق بالخالق في نظام كوني متناغم. فالطواف حول الكعبة يتم في حركة دائرية عكس اتجاه عقارب الساعة، وهي الحركة ذاتها التي تدور بها الإلكترونات حول نواة الذرة، والكواكب حول الشمس، والمجرات في الفضاء. لماذا هذه الحركة تتوافق مع فطرة الكون من أصغر شيء وهو الذرة إلى أكبر شيء وهي المجرة. بل حتى في الجانب العضوي لاحظ العلماء أن الطواف بهذا الاتجاه إنه نظام محكم يؤكد أن الذي شرع هذا الطواف هو نفسه الذي خلق الأفلاك.
1: أفلا تتفكرون؟
2: أيها الأحبة، يذكر أحد العلماء من علماء الفلك بعض المعلومات المثيرة حول زوايا الكعبة المشرفة، حيث أكد أن الزوايا الأصلية للكعبة مبنية بحيث تتجه نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب بدقة تامة، وأن البناء الحالي للكعبة لا يقوم تماما على القواعد الأصلية التي وضعها إبراهيم عليه السلام. فعندما أعادت قريش بناءها لم تستطع بناءها كاملا على تلك القواعد، مما أدى إلى دخول جزء من مساحة الكعبة الأصلية فيما يعرف بحجر إسماعيل. كما أن مواقع القواعد الأصلية معروفة ومنضبطة تماما مع الاتجاهات الأربع، وهذا ما يعتبر أمرا مثيرا للإعجاب، خصوصا أن هذا الضبط الدقيق تم في عصور قديمة جدا ولم تكن تتوفر فيها أي أجهزة مساحة حديثة. ويرى عالم الفلك الدكتور زغلول النجار أن هذا الضبط الدقيق للزوايا إلى جانب كون مكة مركزا لليابسة، وأن خط طولها هو الوحيد الذي يتجه إلى النجم القطبي مباشرة، كلها علامة تشير إلى كرامة عظيمة لهذه البقعة المباركة وقيمتها العظيمة.
1: أفلا تتفكرون؟
2: أيها المستمع الكريم، نصل الآن إلى المعجزة المتدفقة في مكة المكرمة، وهي بئر زمزم، ذلك النبع الذي لم ينضب منذ آلاف السنين. جيولوجيا تقع البئر في أدنى نقطة من وادي إبراهيم بين صخور نارية صلبة، لكن العجيب هو التركيب الكيميائي لهذا الماء، فهو غني جدا بالمعادن التي تجعله غذاء وشفاء. لقد أثبتت الدراسات العلمية أن ماء زمزم لا يحتوي على ميكروبات ولا تنمو فيه الطحالب، ومن الفوائد الصحية التي برهنت عليها الأبحاث استخدامه في دعم صحة الجهاز الهضمي وعلاج بعض الأمراض، بل ومساهمته في تنظيم مستويات الدهون في الدم. فهل يمكن لماء يخرج من بين صخور صماء في صحراء قاحلة أن يكون بهذه الجودة والاستمرارية لولا تدبير من الحكيم العليم؟ إن العلم اليوم يقرر بأن المياه الجوفية لا تخزن إلا في صخور عالية المسامية والنفاذية. لماذا؟ لكي تتحرك المياه فيها بسهولة. والمعجزة تكمن في أن مكة مبنية على صخور نارية ومتحولة مسبكة تماما، وهي صخور ناتجة عن مادة منصهرة بردت، فلا توجد فيها فراغات ولا وسيلة لتواصل هذه الفراغات ببعضها. كيف لهذه الصخرة الصماء أن تحمل الماء والتفيض بماء فريد لمدة تزيد عن 4000 سنة، وهو أمر لا يعرف العالم له نظيرا. وأن العلماء لم يدركوا مصدر بئر زمزم إلا بعد حفر الأنفاق حول مكة المكرمة، حيث لاحظ الخبراء وجود خطوط شعرية دقيقة في جدران هذه الأنفاق تفيض بماء يحمل نفس صفات ماء زمزم. وفي ختام جولتنا بين الصفا والمروة نتأمل فلسفة السعي، إن السعي بين الصفا والمروة هو تجسيد لليقين التام بالله مع الأخذ بالأسباب. عندما ترك سيدنا إبراهيم عليه السلام زوجته هاجر وطفلها في واد غير ذي زرع، سألته زوجه: آه الله أمرك بهذا؟ فقال: نعم فقالت بيقين المؤمن: إذن لا يضيعنا الله أبدا، لقد جعل الله هذا العمل منسكا ليعلمنا أن الإيمان ليس عزلة، بل هو سعي وارتقاء من علم اليقين إلى عين اليقين ثم إلى حق اليقين. أيها المستمعون الكرام، إن كل ذرة في مكة وكل منسك من مناسكها يحمل دليلا عقليا وحسيا على إبداع الخالق. مكة ليست مجرد مدينة، بل هي محور الأرض وقبلة الأرواح ومختبر الإيمان الذي يتحدى المادية الصماء بحقائق ناصعة كالشمس. نسأل الله أن يرزقنا التفكر في خلقه وأن يزيدنا إيمانا مع إيماننا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في الختام، أفلا تتفكرون؟ لفايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
0: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول هذا اليوم؟
4: إن شاء الله تعالى نبدأ جولتنا بآية جديدة تحمل الرقم 144 من آيات سورة البقرة المباركة.
6: فهل لا تتلو علينا هذه الآية الجديدة يا أستاذنا لنتدبرها مع المستمعين والمستمعات الكرام؟
4: أتلوها بإذن الله تعالى مستعينا به.

0: وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
2: يا سبحان الله، قد نرى تقلب وجهك في السماء. ما ألطف هذه العبارة مخاطبا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل رب السماوات والأرض ورب العالمين.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: ما رأيك أن نبدأ باستخراج الأحكام التجويدية من هذه الآية الكريمة؟
2: بإذن الله تعالى، ولنبدأ مع الحرف الأول، قد نرى. ماذا في الدال يا سالم؟
1: قلقلة.
2: نعم، القلقلة في الدال حينما تكون الدال ساكنة، وهي من أحرف القلقلة. قد نرى تقلب وجهك،
3: قلقلة في جيم وجهك يا أستاذنا.
2: جميل، وهما عن الدال والقاف من أحرف القلقلة مع الطاء والباء. قد نرى تقلب وجهك في السماء، في السماء
1: مد متصل يا أستاذنا،
2: حيث وقعت الهمزة والألف في كلمة واحدة في السماء، فالمد متصل. فلنولينك قبلة ترضاها.
3: جاءت قلقلة ثم بعد ذلك إخفاء،
2: القلقلة في الباء. إذن لدينا هنا في هذه الآية ثلاثة من أحرف القلقلة، الدال
3: والجيم والباء.
2: نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. جميل، وجهك في السماء، فلنولينك قبلة، قبلة ترضاها، هذا هو الإخفاء. ماذا أخفي هنا؟
3: أخفي التنوين مع التاء يا أستاذنا.
2: نعم، قبلة ترضاها. فول وجهك شطر المسجد الحرام. شطر،
1: هنا قلقلة أخرى يا أستاذنا في طاء شطر.
2: جميل، إذن استوفت هذه الآية، بل صدرها، أحرف القلقلة، الجيم والطاء والباء والدال.
3: فيا لها من حكمة بالغة يا أستاذنا،
2: ويا لها من فصاحة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم،
1: النون هنا أخفيت يا أستاذنا،
2: أخفيت قبل التاء، وهي من حروف الإخفاء قبل التاء. فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة.
3: أيضا تكررت القلقلة هنا يا أستاذنا،
2: فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم.
1: من ربهم، هنا جاء الإدغام يا أستاذنا،
2: ولكنه إدغام بغير غنة، لأن الراء حينما تلتقي مع النون تدغم فيه ويدغم فيها إدغاما بغير غنة. من ربهم، وما الله بغافل عما.
3: جاء هنا إظهار يا أستاذنا،
2: إظهار بعد الإخفاء، فيا لها من فصاحة. أظهر النون هنا
3: قبل حرف الحلق العين يا أستاذنا.
2: نعم، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. عما
1: إدغام هنا يا أستاذنا،
2: أدغم نون عن في ميم ما، عما يعملون، والأصل
3: عن ما.
2: جميل جدا، وانتهى ما في الآية من أحكام تجويدية حسب ما يظهر.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: أود أن أسأل عن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها من الآيات.
2: جميل جدا، الآيات الأول تتحدث عن تحويل القبلة التي كان المسلمون عليها، وعن اعتراض المعترضين، وهم السفهاء، لأنه لا يعترض أمر الله تعالى، ولا يعترض على أحكامه وما أمر به ونهى عنه إلا سفيه. بعض العلماء يقول هذه الآية مقدمة في النزول عما قبلها،
3: مقدمة في النزول عما قبلها؟
2: نعم، لأن قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وفي الآية الأخرى التي بعدها وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فيقول بعض العلماء قد نرى تقلب وجهك في السماء مقدمة في النزول ثم أخرت بعد ذلك ليستطرد حول استقبال القبلة وما يجب فيها وماذا يقول الذين أوتوا الكتاب من قبل القرآن حول ذلك الاستقبال الذي ثبت لهذه الأمة وأنه استقبال الكعبة بالصلاة.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: شوقتنا إلى معرفة أسباب نزول هذه الآية، فهل لها أسباب نزول؟
2: قيل والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى أن يؤمر بأن يستقبل البيت الحرام بالصلاة كما كان من قبل، وهذا واضح من قوله تعالى تقلب وجهك في السماء، أي انتظارا لأن يؤمر باستقبال الكعبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حين مات حين الصلاة يرفع بصره إلى السماء لعله ينزل أمر باستقبال الكعبة، حيث كان محبا لذلك تواقا إلى استقبال الكعبة، إذ هي الكعبة المشرفة وهي التي بناها إبراهيم عليه السلام والناس يطوفون حولها، وقد أمر النبي أن يستقبلها أول الأمر. فكان حينما تحين الصلاة يقلب وجهه إلى السماء، أي يرفع بصره، تقلب وجهك في السماء يقلب في السماء وجهه، أي يقلب بصره لعله يرى جبريل ينزل بالوحي.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: نود أن نعرب شيئا من الآية الكريمة
2: إذا كان الوقت متسعا لذلك.
3: لا يتسع الوقت لذلك يا أستاذنا.
2: إذن علينا أن ننهي اليوم حلقتنا على أن نبدأ غدا حلقتنا بإعراب صدر هذه الآية
1: إن شاء الله تعالى.
4: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
5: مبارك بن محمد المياحي.
6: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر.

0: الأبتر. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية.

0: في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا في سورة هود عليه السلام، وصلنا للكلام عن موضوع البركة، ومن خلال قوله تبارك وتعالى على لسان الملائكة: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي الكلام عن بركة ليلة القدر، وقلنا أن التعرض لبركة ليلة القدر يكون بقيامها، وذكرنا القيام يكون بالصلاة في أصله، ويمكن أيضا أن يكون في عبادات أخرى من نحو الذكر وتلاوة القرآن. كذلك أيها الإخوة والأخوات، لما نذكر قيام الليل بالذكر والقرآن، فالذكر ذكره الله عز وجل في قيام الليل من خلال قوله تبارك وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. إذن الذكر أيضا شيء عظيم، ومن الذكر القرآن الكريم، والله عز وجل يذكر عن القرآن أنه مبارك، فنجد قول الله عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقد ورد هذا مرتين في القرآن الكريم، يعني وصف القرآن بهذا النص: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. كذلك يقول الله تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. إذن هنا يسمي القرآن ذكرا، إذن الذكر والقرآن. التبرك بالقرآن أيها الكرام لا يكون بتقبيله أو وضعه عند وسادة النوم أو تعليقه في السيارة أو تزيين الأماكن به، ولكن التبرك بالقرآن يكون بتلاوته ومعرفة معانيه وتدبر آياته. التبرك بالقرآن يكون بالعمل به والتخلق بأخلاقه. التبرك بالقرآن يكون بتعظيمه والوقوف عند حدوده وأحكامه. التبرك بالقرآن الكريم يكون بتدارسه ومراجعته. إذن ذكرنا القرآن وقلنا الذكر أيضا، والله تبارك وتعالى يقول: صاد والقرآن ذي الذكر. إذن القرآن ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فمما يجلب البركة ويفرج الكروب ويحفظ العبد من الشرور ذكر الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن الذكر التسبيح، ومن بركاته أنه من أعظم أسباب شرح الصدر: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن بركات الذكر أنه يفرج الكروب، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا سيدنا يونس عليه السلام. وأيضا يقول الله تعالى عن سيدنا يونس في سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه. وذا النون، النون طبعا الحوت، أي صاحب الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن كان هذا ذكر. ثم قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذا الذكر أيضا ذكر مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا دعاء سيدنا يونس عليه السلام ذا النون، وأن من دعا به فرج عنه، وكذلك ننجي المؤمنين. ننجي المؤمنين، ما هذا الذكر؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا ذكر عظيم أيها الإخوة والأخوات، مما يجلب الخيرات والبركات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يزيدنا علما. وقل ربي زدني علما. أترككم في حفظ الله ورعايته، وملتقانا إن شاء الله غدا بحول الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 104.4 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 سبتمبر لعام 2026.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الدكتور رائد بن عوض بالخير.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف، جمال القلوب.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وجمل بهداه قلوبكم، له الحمد ما تجددت الذكرى وألقى الفجر على وجه الحياة بشرى. ما أجمل القلوب المنيبة، تلك التي تعرف طريقها إلى الله مهما تكاثرت الطرق، وتعرف باب التوبة واجدة فيه راحتها وسكينتها وطمأنينتها. القلوب المنيبة لا تستكبر عن الرجوع ولا تستنكف عن الاعتراف بالتقصير، قلوب تحيا بين خوف ينبهها ورجاء يدفعها ومحبة تحملها إلى مزيد من القرب. قد لا تخلو من الهموم ولا تسلم من العثرات إلا أنها تعود إلى رحاب أمانها وظلال اطمئنانها، وكلما أبعدتها غفلة أعادها ندم، وكلما أرهقتها خطيئة ردها رجاء، وكلما اضطربت بها الأيام سلكت سبيل الإنابة فتعود إلى كنف كريم رحيم رؤوف لطيف، لتكون مع من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. بقلب منيب، قلب يتذكر، ليس كتلك القلوب الجامدة القاسية الغافلة، إنما هو مع القلوب الحية التي تتذكر إذا ذكرت وتبصر الحق إذا أرشدت. جمال القلوب المنيبة،
1: جمال القلوب المنيبة،
0: جمال يتألق في أصحابها نورا، يتجلى في سمتهم وبريق سيماهم، وفي سكينتهم ولين جانبهم وحسن خلقهم وصدق لجوئهم إلى ربهم، وفي بركة مساعيهم وتواصل إنجازهم. قلوب منيبة،
1: قلوب منيبة،
0: ترى أحلى لحظاتها في حسن الصلة بالله. قلوب إن أعطيت شكرت، وإن منعت صبرت، وإن ابتليت رضيت، وإن أذنبت استغفرت، وإن سهت أبصرت. قلوب مستقرة في حصن مولاها القوي العزيز، فهانت عليها تقلبات الحياة. فهنيئا لمن تذكر وأبصر بعد غفلته، فلم يؤجل عودته وأدرك كيف يعود، فمضى بعزم وحزم مع أهل القلوب المنيبة. أناب إذا مسه طائف، له في الهدى ظله الوارف، ففيه الهناء ونيل الرضا وفضل يجلله واكف. فهيا بنا لله ربنا، فهو الذي بفضله يلقي الصبح أنفاسه البيضاء، فتمضي نفوس في سبيله بهمم شماء.
2: روائع القطوف،
3: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ الشحات محمد أنور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم.

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

عيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه

بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم

مريب. فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.

الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة

0: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد صدق الله العظيم.
1: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ الشحات محمد أنور.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم

وهب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

بسم الله الرحمن الرحيم. 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. مجموعة بريكس تدعو خلال قمتها في نيودلهي للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة موقفها الثابت الرافض لهذه الهجمات واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية مهما كانت الدوافع والمسببات. وجددت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم تضامنها مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودعمها لكل ما من شأنه حماية أراضيها ومنشآتها الحيوية وصون أمنها واستقرارها، وأكدت على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وتجنب كل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس في التعامل مع هذه التطورات وتغليب لغة الحوار ومعالجة أسبابها عبر الوسائل والحلول السياسية والدبلوماسية. وأدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرض له خط أنابيب شرق غرب في منطقتي الرياض والمدينة المنورة بعدة مسيرات نتج عنها إصابات بشرية وبعض الأضرار. وذكر مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية بأن خط أنابيب شرق غرب تم إيقافه احترازيا بعد الاستهدافات، مشيرا إلى أن فرق الطوارئ والفرق الفنية المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الخط والتحقق من سلامته وفق إجراءات السلامة وخطط الطوارئ المعتمدة. من جهتها أدانت الحكومة العراقية الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية وأكدت رفضها لأي اعتداء يمس أمن المملكة. ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الاعتداءات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه فيها، مؤكدا أن الحكومة العراقية لن تتهاون مع أي نشاط يعرض العراق أو علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة للخطر. زار الرئيس اللبناني جوزيف عون السبت مدينة النبطية في جنوب لبنان القريبة من تلة علي الطاهر، حيث أعلنت إسرائيل تدمير شبكة واسعة من الأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض. وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن عون قام بزيارة غير معلنة مسبقا للنبطية برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقادة الأجهزة الأمنية. وأعرب الرئيس اللبناني خلال الزيارة عن تضامنه مع سكان المنطقة وقدم شكره لطاقم المستشفى الحكومي في النبطية على صمودهم رغم الظروف الصعبة لتأمين الحد الأدنى من الخدمات الطبية بحسب تعبيره. صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة المفروض على منطقة دارفور غرب السودان لمدة شهر واحد، تزامن ذلك مع مفاوضات بشأن مقترح أمريكي لتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله بهدف الضغط على طرفي النزاع لإنهاء الحرب، فيما أبدت روسيا رفضها القاطع لتوسيع الحظر متعهدة باستخدام حق النقض ضد أي قيود إضافية على الأسلحة. وكان مجلس الأمن قد فرض الحظر على دارفور عام 2003، فيما أسفرت الحرب الحالية منذ إبريل 2023 عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستشهد انخفاضا حادا فور انتهاء الحرب. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإيرلندية دبلن إنه يعتقد أن الحرب ستنتهي قريبا جدا، مرجحا أن يكون ذلك مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي.
دعت قمة دول مجموعة بريكس في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط، وأكدت دول المجموعة ضرورة مواصلة العمل المشترك للحفاظ على انسيابية تدفق التجارة العالمية وسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة. وتسعى القمة إلى تعزيز حضور المجموعة على الساحة الدولية وتوسيع التعاون التجاري بين دولها. الجدير بالذكر أن بريكس تضم 11 دولة تمثل أكثر من 40% من سكان العالم ونحو ربع الاقتصاد العالمي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه مستعد للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في ميامي الأمريكية في ديسمبر المقبل. وأكد زيلينسكي أن اللقاء يجب أن يركز على التوصل لنتائج وقرارات وليس مجرد تبادل الكلمات. ميدانيا أعلنت روسيا استهداف سفينتي شحن في ميناء تشورو نومورسك الأوكراني على البحر الأسود، وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجمات بعشرات المسيرات على أهداف من ضمنها بنى أساسية في العمق الروسي. أكدت كوريا الجنوبية اليوم إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة وونسان باتجاه بحر اليابان. وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصواريخ قطعت نحو 250 كيلومتر قبل سقوطها، مؤكدة تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان. واعتبر سول إطلاق الصواريخ تهديدا لها ولدول أخرى في المنطقة. ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 7022 حالة مع امتداد التفشي إلى منطقة سابعة في شمال غرب الكونغو. وتواصل السلطات تطعيم العاملين الصحيين والعاملين في الخطوط الأمامية بالتزامن مع تجارب سريرية لتطوير لقاح مرخص للحد من التفشي الحالي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من احتمال تجاوزه مستوى التفشي المسجل في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016. أعلن خفر السواحل الفلبيني انتشال 30 جثة من عبارة اشتعلت فيها النيران قبالة إقليم بالاوان غرب الفلبين لترتفع حصيلة الوفيات إلى 35 شخصا. وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق وفاة 5 أشخاص وفقدان 87 آخرين، فيما تم إنقاذ 42 شخصا من أصل 134 كانوا على متن العبارة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. سلطنة عمان تعرب عن إدانتها واستنكارها لاستهداف خط أنابيب بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. دونالد ترامب يقول إن الحرب مع إيران ستنتهي عقب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. مجموعة بريكس تدعو خلال قمتها في نيودلهي للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في الشرق الأوسط. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار، هذه تحيات الزميل سليمان بن سيلك يومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: هيام تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول الأسرة وما يتعلق بالزواج، وهناك العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقيات الإسلامية نريد أن نتحدث عنها في هذه الحلقات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق هدفنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا بشيخنا وأستاذنا الشيخ الجليل أحمد بن سعود السيابي. نتعلم في كل حلقة من الحلقات الكثير والكثير من الدروس والعبر. أهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا بكم ومرحبا دكتور هلال.
3: بارك الله فيكم.
4: حياكم الله.
3: حياكم الله. هذه الحلقة بإذن الله تعالى أعزائي المستمعين هي امتداد واستكمال لموضوع النفقة الشرعية وأهمية الإنفاق والكرم للأسرة والأبناء، وهذا خلق قرآني وأدب نبوي. كان ختام الحلقة السابقة حول قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتأى أن يحيا حياة الفقراء
4: طبعاً.
3: مع أسره ومع زوجاته، لأنه قدوة للناس حتى لا يشعر الفقير بالألم، وقدوة لأمته. فنريد أن نستكمل هذا الموضوع.
4: جميل جدا. طبعا كما ذكرنا الآيات، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن يعني القدوة تتجسد في النبي صلى الله عليه وسلم كأعلى ما يكون في القدوات. النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، كما أن الأنبياء والرسل الذين قبله كانوا قدوة. ولذلك يعني لما ذكر الله تعالى عددا من الأنبياء والرسل في سورة الأنعام قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر الله تعالى نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء والرسل الذين قبله. إذن نحن علينا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلاله نقتدي كذلك بالأنبياء والرسل، لأننا طبعا نؤمن بجميع الرسل وبجميع الأنبياء، ولا ننكر نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل. يعني الله تعالى أمرنا في كتابه العزيز أن نؤمن يعني بجميع الرسل، بكل الرسل، بكل الأنبياء، ولكن من خلال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال القرآن العظيم عرفنا أولئكم الأنبياء وعرفنا أولئكم الرسل. والله تعالى أمر نبيه أن يقتدي بهم، ونحن لا شك تعليم لنا أن نقتدي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من كان في بيت النبي من أزواجه إن في الحقيقة قدوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني مات عن 9، وصل عدد زوجاته إلى 11، ولكن مات عن 9، ومات عن 9 وحث أمته على الزواج كي يصيبوا سنته كما يقول الشيخ نور الدين السالمي. فهذا لكي يكون قدوة، ينقلنا الدين، ينقلنا العلم، ينقلنا العلاقة بين الزوج وزوجته، ينقلنا الحياة الخاصة إلى النساء، يعني من خلال طبعا علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بزوجاته. في النهاية النساء، ويمكن النساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النهاية هن من البشر وهن من الناس، يعني يتطلعنا إلى ما تتطلع إليه المرأة من راحة ومن إنفاق جيد، ومن حياة سهلة، ومن حياة رخية، ومن حياة فيها رفاهية وفيها رفاهية العيش. ولكن الله تعالى ربى نبيه صلى الله عليه وسلم على التقشف. لو أراده أن يكون يعني غنيا لجاءه الغنى، جاءته يعني كما يقول جاءته الجبال الصم من ذهب،
3: يرفع سيدنا سليمان.
4: لكن طبعا ما أراد هذا، أراد أن يمضي على الحياة البسيطة، الحياة التقشفية، الحياة حياة الزهد، حياة طبعا الترفع عن ملذات الحياة، حياة الترفع عن الكثير من مما هو يعتبر من الإسراف أو يعتبر يعني لأن قدوة في النهاية. نعم. والفقير ينظر إليه، وأقنع للفقير على أن يرى قدوته يعني قريبا منه، لا يكون مستعليا عليه، لا يكون في مكان مرتفع من الحياة عن هذا الفقير، وإلا هذا الفقير سوف يجد مطعنا، يقول والله كيف أنت تأمرنا بالتوجه إلى إلى إلى إلى إلى إلى الحياة، إلى الحياة الآخرة والزهد في الحياة الدنيا، وأنت بنفسك عايش في هذا الرخاء وفي هذا النعيم. فهذا يعني فلذلك يعني فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية إن من البشر وتطلعنا للحياة السعيدة، ولكن يعني كان الله حاسما في هذه القضية فأنزل آياته في سورة الأحزاب بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني هذه أمر حاسم، خلاص تخيير كامل، فما رأن إلا أن يقولن اخترنا الله ورسوله، لأن يعني فاعتبر في ذلك بهذه الطريقة الله تعالى اعتبرها من المحسنات، يعني إن من المحسنات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إنهن يصبرن ويخترن الله ورسوله،
3: وتأكد أنهن اخترن الله ورسوله.
4: نعم.
3: أنهن من المحسنات.
4: صحيح. نعم نعم.
3: يعني هل نعتبر هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته حتى لا يفهم أن الغنى شيء سيء؟
4: لا طبعا ليس الغنى شيء سيء، لكن دائما هو التوسط في الإسراف. آيات النبي صلى الله عليه وسلم قلنا قدوة للفقير، قدوة للفقير. لكن ليس معناه الغنى الذي يأتي من حلال ليس معناه طبعا على أنه غير طيب، لكن فقط الإسراف في الإنفاق، ويعني وإذا وجه هذا المال في طريق الحلال كما قال يعني لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، كان أبو طلحة أكثر الأموال أكثر الأنصار مالا في المدينة، يعني من النخل مالا، وكان عنده يعني بستان أو مزرعة أو مقصورة احنا نسميها في عمان تسمى بيرحة، فيها بير تسمى بيرحة، وكانت أحب أمواله إليه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من مائها وماؤها عذب طيب كما تقول الرواية. فلما نزل قول الله تعالى يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحة، وإني جعلتها يعني أن تقسمها يعني صدقة لوجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن بخن بخن، كلمة يعني كما تقول يعني كأن شيء طيب وجميل، بخن بخن يعني بخن بخن يعني كلمة تستعمل عندما يستحسن الشيء بأنه شيء طيب، عندما شيء طيب بخن بخن. وقال إني أرى أن تجعلها في الفقراء الأقربين منك،
3: الأقربين. عجيب.
4: فقسمها أبو طلحة على أقربائه، قيل إلى حد 7 أجداد وقيل إلى حد 4 أجداد فقسمها.
3: أنا يعلم النبي الأقربون أولى
4: بمعروف. معروف هذا من ناحية، والناحية الثانية أن الإنفاق يعني جيد، ولولا أبو طلحة عنده يعني هذه ذلك الأموال، وهي حب أموال، ما كل أموالك، حب أموال إليه، ما كان يستطيع أن ينفق. فلذلك يقال أن أحد الأئمة ذهب طبعا في رحلة، أحد الأئمة ذهب في رحلة وصار، وكان ليلة شتاء باردة ومطيرة، فضربه الإمام ومن معه مطر شديد وبرد، فراح إلى رجل يعرفه وهو من الزهاد والعلماء لكن ما عنده شيء، فكان ذلك الرجل يشكو من عند أخ، والأخ عنده ثرى، لكن ثرى من حلال طبعا، عنده غنى. فذلك الأخ الفقير يشكو من شكى من أخيه عند ذلك الإمام، يقول له والله هذا أخي يعني مقبل على الدنيا ومشغول بالدنيا وما عنده إلا يجمع هذه الأموال، يعني ويقول يعني مفروض أنك نصحه.
3: نعم.
4: وتخلي يعني ما يكون مشغول بهذه الدنيا، يقبل على الله تعالى يتخفف. فما وبين ذلك الشخص اللي يشكو من أخيه ما في شيء، لا في فراش لا في لحاف، والدنيا الدنيا كما يقولوا باردة،
3: يعني الفقر مدقع كما يقول.
4: في تلك اللحظات جاء الأخراني فرأى ذلكم الإمام ومن معه في تلك الحالة، فقال تفضلوا عندي في البيت، فأخذهم إلى البيت فأعطاهم فرشهم الفرش وأعطاهم الأغطية وأعطاهم الطعام فأكلوا ودفئوا
3: ما شاء الله.
4: فقال الإمام يقول له يعني هذا هو على الصواب، يقول له هذا هو على الصواب، وأما أنت اللي عايش على هذه الحياة المتقطرة فهذه ليست هي الحياة. فالإنسان عندما يأتيه الرزق، لأن الله تعالى أمرنا بالإنفاق.
3: هو الأخ الفقير كان فقيرا،
4: كان فقيرا
3: وكان شحيحا،
4: لا فقيرا ما عنده شيء، لا ما شحيح فقير، لكن ما مشغول إنه يكسب الدنيا.
3: الرجل
4: اشتغل بالسعي، اشتغل بالتجارة، اشتغل يعني اشتغل بالتجارة، هذا ما اشتغل بشيء، يعبد الله تعالى وقاس على حياة بسيطة، على كسرة من الخبز اليابسة كما يقول، كما أكل الزهاد يعني. ولكن فالناس ما عارفين الزهد، الزهد هو فقط الابتعاد عن الحرام، ليس الزهد أنك أنت يعني تعيش في حياة نكد
3: وتبتعد
4: عن, عن, عن, عن, عن كسب الحياة
3: والسعي والغنى.
4: الزهد هو أن تبتعد عن الحرام وأن تكون مالك من حلال، أن يكون لأنه تعالى أمرنا بالإنفاق.
3: ومن سينفق غير الغني؟
4: من يخيل يعني لما تعالى يمرني يعني بأي شيء يعني. شوف في آخر سورة آيات في آخر سورة البقرة كيف المدح في الإنفاق، الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء، يعني الله تعالى يمدح
3: والأجور مضاعفة في الإنفاق
4: في الصح. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الدثور على أغنية، لأن جاء فترة من الفترات جاءوا جابوا الشيء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال ذهب الأهل الأجور أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الغنى ذهبوا بالأجر. فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله قلت أن ذهب أهل الدثور بالأجور، نحن ما عندنا دثور كيف يعني ننفق وكيف؟ فقال هن كنت لنا يعني العبادة وما العبادة والأشياء هالقبيلة، يعني ما أحفظ نص

0: من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة كما فسرها في الحديث، واليد السفلى هي السائلة. فدائما، والزكاة كذلك، الزكاة ركن أركان الإسلام، كيف أنا أزكي إذا كان ما عندي مال أزكي منه؟ فهذه كلها أربعة، لكن يكون فقط الطريق إلى الكسب هو الكسب الحلال
1: والسعي،
0: طريق الحلال والسعي الحلال. أما تكوين الثروة في حدود المسموح به وفي حدود أن الكسب الحلال يعني، فهذا شيء مأمور به وإنسان يؤجر عليه.
1: للأسف هذا الأخ الفقير، هذا النموذج موجود عند بعض العقول، يظن أن الدين أو التدين أن يبقى فقيرا ولا يسعى أن يكون غنيا، هكذا يفهمون هذه القضية.
0: هذا الإمام حسن، حسم الإمام، هذا
1: والإمام حسم الموضوع،
0: حسم الذي ذكرناه.
1: نعم،
0: يعني فقال ان الاخ ذاك هو طبعا هو المصيب، الاخ الثري،
1: لان الصحابه كانوا اغنياء،
0: لان اكرم الصحابه كثيرهم اغنياء، دلوني على السوق. يعني
1: عبد الرحمن بن عوف
0: لما وصل المدينه قالوا لن نعطيك وما نعطيكم الاموال، قال ابدا ما اريد، دلوني على السوق. وصار من اغنى الصحابه ومن اكثر الصحابه ثراء وغنى.
1: صحيح، حتى في عدة يعني عدة أزمات يمر بها الوطن، من كان المساهم الأكبر؟ أصحاب اليد العليا
0: طبعا. فقط كما ذكرت لك، الإسلام يحرص أن يكون يدخل عليك هذا المال، هذا الرزق من الطريق الحلال،
1: من الطريق الحلال،
0: هذا هو الزهد، وهذا هو الترفع عن الحرام، الابتعاد عن الحرام. فلذلك بعض النساء، نرجع إلى قضية النساء وكيف صبرن، بعض النساء يوصين أزواجهن إذا خرجوا للعمل، يقول لهم اتقوا الله لا تطعمون الحرام، يعني اطعمون اللقمة الحلال. هكذا كان النساء الصالحات في سالف الزمان، يعني يوصين أزواجهن إذا خرجوا، والأم توصي ابنها إذا خرج، أنك لا تطعمنا الحرام، أطعمنا الحلال، أطعمنا اللقمة الحلال.
1: هذا موضوع مهم.
0: نعم،
1: لأنه عندما يأكل من شيء من المال العام،
0: نعم،
1: أو يتلاعب بأموال المال العام،
0: نعم،
1: ويطعم ما فقط نفسه، وإنما يطعم أولاده.
0: نعم،
1: كيف يطعمهم من حرام؟
0: طبعا لا، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسحت والحرام. صحيح أن الأولاد والأسرة ما عليها ذنب، ما تعرف من أينك، لكن الذنب على هو على راعي الأسرة.
1: صحيح.
0: نعم،
1: يخبرني أحدهم كان يشتكي دائما أن راتبه كبير لكن لا يبقى حتى منتصف الشهر. قال لما حاسبت نفسي وجدت أن عنده تساهل مسألة المال العام.
0: نعم،
1: في عملي، في وظيفتي، يأخذ من هنا شيء أنا من هنا شيء. قال لما أوقفت هذا الأمر سبحان الله راتبي يكفيني وزيادة.
0: طبعا، لأن هناك عاد الله تعالى يبارك في الحلال،
1: البركة،
0: بركة في الحلال. لابد، شوف، دائما المؤمن يتوكل على الله تعالى ويربط حياته وسلوكه في الحياة برضوان الله عز وجل، برضا الله. لابد يربط تحركاته وتصرفاته بالله عز وجل،
1: أن يكون ضمير حاضر،
0: وأن يراقب الله عز وجل فيما يأتي وفيما يذر.
1: نعم، وربما ذكرتم كلمة البركة، ربما علاج الشح عند بعض الأهل أو بعض أولياء الأمور هو أن الإنفاق يأتي بالبركة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وخير الرازقين. قد يكون علاج الفقر أو علاج العسر المالي أن ينفق.
0: ما هو في الحديث يقول، يعني الله تعالى، يعني في كل صباح يبعث ملكين، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا.
1: وربما البعض ينسى مسألة النوايا، أني لما أنفق للأولاد أنا أجر، ما فقط أداء واجب.
0: نعم،
1: وفي الحديث يحتسبها له صدقة.
0: صدقة طبعا، حتى ما تضع في امرأتك صدقة. يعني سعد سعد بن وقاص في فتح مكة، وكان طبعا وكان مريضا، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يترك أولادي وكيف ينفق. قال له يعني وما أنفقت من نفقة يعني إلا وأجرت عليها، حتى ما تضعه في فم امرأتك.
1: سبحان الله.
0: نعم،
1: كل شيء في أدق
0: التقرب،
1: أهم شيء النية.
0: النية، النية فيها التقرب إلى الله عز وجل.
1: يعني مثلا واحدة ما اشترى راشن البيت يستحضر نية الإنفاق، نية الصدقة،
0: نعم، إنه يعيش أولاده، يعني بعيدين عن عن عن عن عن تكفف الناس، وبعيدين عن سؤال الناس، وبعيدين عن أنهم يعني، ولكن يكون المال ذلك كسب من حلال وينفق في الحلال بطريقة معتدلة، ليس بطريقة الإسراف والتكديس.
1: حقيقة. نعم، صحيح. أحد التربويين درس مسألة خطيرة جدا في التربية، يقول وجدوا أن بعض الأبناء يسرقون، واكتشفوا أنهم من أسرة ميسورة. لما بحثوا عن الموضوع وجدوا من ضمن الأسباب إما الحرمان أو المن. يقول لهم مثلا أن طول اليوم أداوم وأشتغل وأنتوا أخلاقكم سيئة أو درجاتكم ضعيفة، يمنون عليهم مما يجعل الأبناء يسرقون، لا يريدون أن يسمعوا المن.

0: قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا الموضوع المن خطير في الإنفاق
1: جدا. المن هذا هي دائما مسألة المن هو أذى، ترى هو مثل الأذى، يعني المن والأذى كما جاء في بعض الآيات، يعني فالمن هو أذى. إنسان يذكر يعني حد يعطيه، سواء ولده، سواء يعني أخيه، سواء حد من أقاربه، يعطي فقير، يعطي محتاج، ويمن عليه ويذكر صانع عطيتك، صانع أديتك، صانع أطعمتك، صانع أنفقت عليك، صانع صرفت عليك. طبعا لما تتكرر هذه لا شك أنه يعني في كل إنسان من هذا، سواء ولد أو غير ولد. فبالتالي يجب الإنسان يبتعد عن المن، لأن في النهاية نتيجته أنه ذلك يعني يهرب، ما يريد يسمع كلمة أنا أحسنت عليك وأنا أعطيتك وأنا كذا وأنا كذا. لا، يعني هذه طبعا تقال في بعض العتاب، عندما يعني يريد يحمل الأب يحمل بعض أولاده على السلوك القويم، وإنكم أنتم غير محتاجين، وأنا أنفق عليكم وأنا أصرف عليكم، فلا تتلعبوا ولا تلعبوا ولا تصيروا مع هذا اللهو. يعني شيء هذا قبيل يكون يحملهم على الشيء الإيجابي، لكن المن هكذا بس بالعطاء هذا منفر في الحقيقة. يعني فدائما كما يقول الشاعر: وإن الذي أهدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة للئيم.
0: لئيم،
1: هي لئيم،
0: الذي ذكرك بالإحسان.
1: بالإحسان، هي لئيم. طبعا هذا بين الشخص والآخرين، ليس بين الشخص وأولادي طبعا.
0: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
1: نعم، هذه هي الأشياء. فلازم يكون الإنسان حصيفا حكيما، يعني المهم أنك توسط في الإنفاق. وأما إذا يعني أعسر الرجل، على المرأة أن تصبر، هكذا المرأة هنا وفى، ترى موجود الوفاء، لابد منه الوفاء من الرجل، من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها. ما كل بس الأمور طيبة كما يقول سمن على عسل،
0: صحيح.
1: لا، يعني يجب يعني أحيانا يعني يتعرض الإنسان لشدة، يتعرض لتقشف،
0: واضح،
1: يتعرض لخسارة في التجارة. ما لبس تسريح من العمل، نفرض إنسان تاجر يتعرض لخسارة، يتحمل ديون. فالمرأة يجب أن تساعد زوجها، أن تصبر على حياة التقشف، أن تصبر على حياة العوز، على حياة الفقر. يعني هذه هي المرأة الوفية الصادقة النبيلة الفاضلة.
0: نعم.
1: إلا أنت قلت إذا هو شافت ما عنده شيء، هي تزيد في المطالبة. يعني في النهاية ينفر هذا. أنت شوف، لو فكرنا في قول الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
0: نعم.
1: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا.
0: نعم.
1: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كيف النشوز والإعراض من الرجل؟ ربما يكون بالمطالبة. بهذه المطالبة،
0: كثرة المطالبات،
1: يهرب عنها. وامرأة خافت من بعلها فلا جناح أن يصلح بينهم صلح، يعني أن يتفقوا على صلح معين، يعني والصلح خير، الصلح هو أفضل شيء. ولكن الإشارة: وأحضرت الأنفس الشح، يعني النفس، النفس تريد أنها تكون شحيحة بالمال. قد يكون هذا الرجل عنده يعني شيء من
0: البخل،
1: من البخل أو شيء من الشح، لأن هذا شيء مركب في النفس. وأحضرت الأنفس الشح، النفوس مركبة، يعني أحضرها تعبير ببليغ عظيم، يعني كأن النفوس هذه مركبة من الشح. وأحضرت الأنفس الشح، وأحضرت الأنفس، يعني النفوس هذه مركبة من الشح.
0: وأحضرت الأنفس الشح،
1: دائما يقول لك دائما، يعني هو دائما يعني المشاحة تكون في الأموال، مشاحة
0: حتى المنازعات بشكل كبير في المال،
1: في الأموال. ولا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله يعني فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فهذا الإحسان يكون يعني في التصرف، في العلاقة بين الزوجين، في من حيث الإنفاق، من حيث العطاء، من حيث حتى لا يكون هذا النشوز. كما أن يحدث النشوز من المرأة، يعني يحدث من الرجل. والنشوز ما هو النشوز؟ الهروب، ترى
0: حقيقة هذه الآية، يعني أنا وأنا أسمع تدبركم شيخ أحمد كأني أول مرة أسمعها وأقرأها.
1: يعني هذا
0: عجيب، هذا الترتيب.
1: قد يكون من الرجل كما أن من المرأة، يعني والتي تخافون نشوزهن فعظوهن.
0: أيضا يحصل النشوز من الرجل.
1: من الرجل، هي وإن طيب خافت من بعلها من زوجها نشوزا أو إعراض، يعرض عنها.

0: يكون يملها بالمطالبة، جيب شيء وما تجيب شيء وما تجيب ما أدري مو، وأنت ما جبت لنا وأنت معذب لنا وأنت معذب أولادك والبيت ما في شيء والبيت يحتاج ويحتاج ويحتاج. ودائما هذا يهرب الرجل أو يعرض عن زوجته.
1: لكن كيف أحضرت لأنفس الشح؟ قد يكون هو بالغ في البخل أيضا أو شيء.
0: هو شيء طبيعي أنه يكون الشح هذا موجود، لكن هو ما يمكن أنه بعد يعني ما يمكن يعني بعد كما قال إنه إيش كما يقولوا يعني التوقيع على بياض وإنه خلاص بتريده الزوجة يكون يوفر لها إياه.
1: نعم.
0: وإنما لابد يصلحه ويتوسطه.
1: يعني توسط. شيخ أحمد لو أردنا هذه حقيقة تدبر رائع جدا.
0: نعم.
1: الآن على سبيل المثال الزوج شحيح أو بخيل افترضنا والزوجة تكثر المطالبات، هل نفهم من الآية أن أفضل من كثرة المطالبة والإلحاح وهو بخيل
0: أنهم يصلحوا يتصالحوا؟
1: هذا علاج لمشكلات كثيرة.
0: يتصالحوا تعالي أو تعال أنت ونجلس، والله أنا هذا أبو أخذ النفقة، ويدخل هذا ويبلك
1: يتحاوران
0: يتحاوروا ويتفقوا على طريق وسط. والصلح خير، الصلح خير.
1: سبحان الله. رجعنا للقرآن الكريم وجدنا كل الحلول لكل مشاكلنا.
0: لذلك هذا هو
1: عجيب.
0: وإن تحسنوا وتتقوا،
1: وإن تحسنوا
0: وتتقوا، تحسنوا التصرف، تحسنوا الإنفاق، تحسنوا الصرف،
1: يعني وتتقوا
0: وتتقوا
1: جمع الإحسان والتقوى.
0: هذا لا بد منها.
1: حتى هو الإحسان والإنفاق والصلح تقوى.
0: تقوى إذا أريد به وجه الله عز وجل، إذا أراد الإنسان أن يتقي الله بهذا.
1: نعم.
0: نعم.
1: وكما ذكرتم قبل قليل أن بعض النساء كان يطلبن من أزواجهم تقوى الله سبحانه وتعالى في المال.
0: نعم صحيح.
1: أعرف قصة واقعية أن الزوج سرح، الزوجة لدرجة من إحسانها رفضت أي صدقة أي اعطيات وقامت بمشروع جديد.
0: نعم صحيح.
1: وسترت على نفسها وأولادها وزوجها.
0: نعم.
1: صار الآن وضعهم أفضل مما كانوا عليه لما كان يعمل في الشركة وفي تلك المؤسسة.
0: صحيح. لأن
1: هذا نموذج حقيقي،
0: لأن هذا الإخلاص. يعني الحمد لله العمل متاح في كثير من النساء، لجأنا إلى الطبخ.
1: نعم صح.
0: إلى الطبخ مثلا الحاجات هذه اللي هي الخفيفة وتوزعها في على الأماكن التجارية على المحلات التجارية، ونساء يعني العمل موجود، يعني العمل كثير يعني.
1: صح.
0: أي
1: ربما ينطبق عليهم للفقراء الذين أحصروا.
0: صحيح. يعني هذا
1: لا
0: يعني
1: لا يسألون الناس
0: دائما. يعني المرأة يعني تعودنا تأتي امرأة أمام أحد المساجد بنت شابة تطلب، فأقولها أنت مرة مرتين. طبعا أنا ما أعطي مثل هذه لأنه ممنوع من الحكومة، يعني الحكومة في عندها مكافحة التسول، ما يمكن نحن نفتح باب التسول ونقوم نعطي أمام المساجد.
1: وأنتم قدوة لهذا الشيء.
0: فأقولها أقولها تونتي ليش ما تعملي ليش عمل، خذي ليش ماكينة خياطة وخيطي
1: وأنت شابة،
0: وأنت شابة
1: عندك قوة،
0: خذي ليش طوبك خبزي.
1: صح.
0: والخبز يبتاع الآن والناس راغبة فيه.
1: صح.
0: أخذي ليش مقلة، اقلي حاجات، هذا يسمى يعني اللولاء أو المندازي أو ذلك. هذه كلها أشياء تبتاع، لماذا أنت جالسة تطلبين أمام المساجد وأنت بنت صغيرة وشابة؟
1: وفيما في من إذلال وإهانة،
0: لكن بس
1: وأنت
0: سبحان الله
1: قادر على العمل.
0: سبحان الله.
1: وهناك نماذج كثيرة الشيخ أحمد عملوا
0: هذا. أقول لك في نساء فعلا قامن يطبخن الأكلات هذه فأصبحنا على غنى. الحياة بس تحتاج إلى حركة، كما يقول المثل من الإنسان الحركة ومن الله البركة.
1: صحيح. وأيضا حوارك شيخ أحمد مع الفتاة رائع.
0: نعم.
1: لو أعطيت المبلغ المالي. نعم. ساعدتها على الاتكالية.
0: طبعا.
1: لكن كانت في نصيحة.
0: طبعا في تسول.
1: وأما السائلة فلا تنهر.
0: نعم صح.
1: وإنما كان بالحوار.
0: بالحوار والنصيحة. لا ما نهرنا، ما قلنا لها أنت أمرك.
1: يعني بعضهم لا يرد.
0: ايه؟
1: لكن يحتاجوا إلى توجيه بعض.
0: صحيح.
1: بعض
0: صحيح.
1: الشباب.
0: صحيح.
1: بعض الفتيات.
0: صحيح. صحيح.
1: أن أولى لك أن تعملي.
0: فأراها اختفت، فلعلها فعلا
1: الحمد لله أخذت بهذه النصيحة.
0: لعلها الله أعلم. أو أنها انتقلت إلى مكان ثاني ما أعرف.
1: نعم.
0: أي.
1: كما يذكر في الرواية سيدنا عمر الخطاب وقت مجموعة في المسجد.
0: نعم.
1: قال من ينفق لهم؟ قالوا أخوهم.
0: أي.
1: قال أخوهم أفضل منهم.
0: أفضل منهم. صحيح. هذا هو هذا الواقع، لأن الذي ينفق هو الأفضل.
1: صح.
0: اليد العليا خير من السفلى، هم أصحاب يد السفلى ما زال يعني ينفق عليهم أخوهم.
1: صح.
0: وهو عمر الخطاب لما جاء يعني في رجل عمر الخطاب رجل كما يقول لك يعني إيش ناك يعني سابق، ما أقول سابق، هو الناس يتكلموا في هذا أنه سابق لعصره، يحتاج لعبارة أخرى شوية أكثر. ما يكون سابق لعصره، إنما هو سابق لكثير من التطورات التي جاءت بعده، تطورات إيجابية
1: القيادية،
0: لكن الناس يخلوها يقول لك أن فلان سابق لعصره، هذا عبارة

0: هي ما مناسبة في
1: صحيح.
0: رأيي، لأنه ما يمكن سابق لعصره، فهو عصره كيف يكون سابقا؟
1: وإنما هو رجل عصره،
0: إنما هو رجل عصره، ولكنه
1: تقدم العلوم.
0: تقدم يعني تقدم بأشياء من تطورات الحياة. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل
0: الصفة هناك بجانب المسجد، فكانوا يعني يأتون ليتعلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وعادوا يأكلوا مما يعني يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان النبي يذهب إلى الضيافة عند أحد الصحابة أو غيرهم معه. فمر عهد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم في ذلك الصفة، حتى سميوا بأهل الصفة،
1: صحيح،
0: يعني هم مجموعة من الزهاد، يعني حوالي يمكن 8 أشخاص أو 10. فجاء أبو بكر واستمروا لين جاء عمر، قالوا ممكن تستمتوا هنا؟ قالوا والله نتعلم ونعبد. قالوا هي تأكلوا؟ قال ما أشوف منكم باكر واحد هنا.
1: عجيب،
0: كل واحد يصير يسعى
1: ويعمل
0: ويعمل. وتفرقوا من ذيك الصفة، أي فسموا بأهل الصفة، كانوا يسمون أهل الصفة، أي الحجرة. الصفة هي الحجرة، اسم قديم حتى في عمحنا، ما كنا نسمي حجرة، نسمي صفة، ما نسمي حجرة
1: إلى عهد قريب.
0: إلى عهد قريب، نعم.
1: صحيح. قالهم يلا اعملوا وابتهلوا،
0: نعم نعم،
1: ما تجلس جالس
0: نعم
1: مكانك،
0: نعم نعم نعم.
1: حقيقة وفي رواية أمدتم علينا ديننا، شافوا ضعاف وكذا.
0: صحيح.
1: وحتى بقى النبي لما جاء ذاك يسأل فأمره أن يحتطب ويعمل.
0: نعم صحيح، نعم فعلا. قال نعم، يعني جاي قال له يعني ما عندي شيء، قال له اذهب فاحتطب وأتني،
1: خير لك،
0: خير لك
1: من أن تسأل الناس،
0: يعني أعطوك أو منعوك، أن تأتي رجلا آتاه الله من فضله أعطاك أو منعك.
1: صحيح.
0: وهذاك الرجل اللي أمره أن كذلك أن أن أن أن, أن يأتيه يعني بقدوم، وركبه نسلم في على على على على على الحط على الحطبة على الخشبة بنفسه، وقال له اذهب فاحتطب. فجاءه بعد كم يوم قال يعني يقول له يعني يعني بعت بدرهمين. قال درهم واحد اشتري به كذا، ودرهم انفقه على أهلك.
1: أيوة.
0: نعم.
1: كان في كل موقف يعلمهم
0: طبعا
1: دروس.
0: طبعا العمل في الإسلام له قيمة عظيمة،
1: والإسلام دين حضارة،
0: دين حضارة ودين عمل، ما دين كسل، ما دين كسل.
1: صحيح. نريد ننتقل للإنفاق الوالدين. يعني بعض الأسر اليوم من المظاهر الجميلة في الإنفاق، عندما يكبر الأبناء يعملون مثل الجمعية، ويكون في تعاون مع الأب والأم حتى لا تكون أعباء الأسرة كلها على الأب.
0: نعم.
1: ما رأيكم بهذا المظهر الجميل؟
0: هذا تنظيم جميل، والناس نجحت في أسر بهذا. أنا أعرف شخص فعلا فرض على أولاده في هذه الجمعية أنهم يعني يوردوا في كل شهر مبلغ من المال، فهذا خلاهم يتجاوزون الكثير من المحن وكثير من المشاكل.
1: صحيح.
0: وفي التالي هم تحسنت حياتهم
1: حقيقة.
0: نعم. هذا فعلا هذا أسلوب، سواء في مجال الأسرة بين الأب وأولاده وزوجته، أو بين الأسرة الكبيرة، أو بين مجموعة من الناس. هذه واجد صارت فيها فائدة كبيرة، لأن الإنسان يكون عند المبالغ موجودة تجده يتساهل في الإنفاق، يبغى يشتري هذا ويبغى يشتري. لكن لما يعرف أنه راتبه مثلا 500 ريال و200 ريال يعني تذهب إلى الجمعية، يبقى عنده 300 ريال، يعني يتحكم في الإنفاق
1: حقيقة.
0: وال200 ريال تلك ال200 ريال طبعا تتضاعف له يعني في كل مدة، فإذا به بعد سنوات قليلة عنده آلاف من الريالات
1: حقيقة،
0: ويقدر يشتري به المشروع، يعني يشتري به شيء أصل أم الأصول، أو يعمل به مشروعا أو غير ذلك. فهذه فعلا تنظيم جميل، وهذا الآن كثير من الأسر تفعله. فدائما الأمر الجماعي هو فيه خير كثير، وفيه لأن دائما يعني ولو تشوف أنت شيء قليل، لكن مثل التبرعات الآن لمشاريع معينة، تجد تبرعات بسيطة، يدفع هذا ريال هذا 5 ريال، لكن مع هذا أنها يعني تنشي مشاريع، تبني مساجد،
1: صحيح،
0: تبني مدارس، تبني أشياء يعني مشاريع يعني ضخمة وكبيرة بهذا التنظيم. وإن كان يراه الإنسان قليلا لكنه يكثر.
1: صحيح.
0: يكثر، ويبارك الله في القليل ويجعله كثيرا.
1: وربما يعني من الجميل أن يضيفوا على هذا أن يكون عندهم هدف للآخرة، مسألة الوقف.
0: طبعا
1: في التاريخ الشيخ أحمد كان الأسر كثير تهتم مسألة الوقف.
0: طبعا
1: التاريخ العماني،
0: الوقف في الحقيقة يعني كان في السابق الحياة الاقتصادية في المجتمعات الإسلامية قائمة على الوقف. الوقاف كانت كثير تلبي الكثير من مطالب الحياة، سواء في مجال التعليم، في مجال إعانة الفقراء، في مجال يعني توفير الحاجات لذوي الفقر والمسكنة. يعني الفقر يعني الوقف فعلا قامت عليه الحياة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية لكل القرون الإسلامية في كل التاريخ الإسلامي. طبعا حتى جاءت طفرة الغنى الآن يعني في العصر الحاضر هذا.
1: جميل، نريد ننتقل لمسألة العدل بين الأبناء في الإنفاق. قد يكون بعض الأبناء سبحان الله محببين لآبائهم فيميل إلى ذلك الإبن فيعطيه دون غيره.
0: لا، هو في الحقيقة دائما العدل هو الميزان الحقيقي في الحياة. العدل بين الحاكم والمحكوم، العدل بين الأب وأولاده، العدل في شأن الزوجات، العدل في كل يعني العدل هو حقيقة كما يقال رمانة الميزان في هذه الحياة. العدل كل شيء يقوم على العدل هو فيه الخير الكبير. فالعدل ضروري، العدل بين الزوجات في كل شيء، في المبيت، في الإنفاق، في العطاء. العدل بين الأولاد كذلك لا بد منه، لا يعطي حابي ولدا عن غيره ويعطيه، لا يكون متساويين. نعم، لعل بعض الأولاد أكثر برا بأبيه مثلا، يكون معه باستمرار ويخدمه باستمرار،
1: يقف مع أبيه
0: وينفق أحيانا على أبيه، ينفق عليه. فالأب يريد يكافي هذا الولد بأنه يعطيه أو يكتب له بعد وفاته شيئا من المال. هذا ليس من باب الإجحاف ببقية الأولاد، لأنه مكافأة لذلك الولد على إنفاقه، على قيامه بشأن والده أو بشأن أمه إذا كان الأم لديها مال. فمثل هذا. ثم أن الإنفاق يعني اشترط في العطاء، فيما سينتفع. قد يكون الإنسان ينفق على ولد من أولاده في التعليم أكثر مما ينفقه على الآخرين. أنا ما اشترط العدالة، لأن التعليم يتطلب أن تنفق أنت، طالما الولد راغب أنه يتعلم.
1: ما هي العلاقة هذا؟
0: لا، ما هي العلاقة في العدل.
1: إذا محب يدرس في الخارج يحتاج دفع مبلغ مالي،
0: فرأى الوالد على أن دراسته في الخارج هي أنسب، وأنه جايب علامات كبيرة وسوف يكون له مستقبل فيساعده في ذلك، لا يحتاج في عدل.
1: وأخوه الأكبر درس مثلا في الوطن، علاماته أقل، وما عنده رغبة مثلا،
0: ما
1: يعني تميز هذا.
0: كذلك الولد المريض مثلا يحتاج علاج، اللي ينفقه على العلاج، لأن أساسا هذا هو ما ينفق للولد نفسه حتى يستفيد ماديا، إنما ينفق على تعليمه، ينفق على علاجه. فأجازوا مثلا الفقهاء أجازوا أن الإنسان عنده مثلا في السابق كان ركوب الفرس، كان الاستعداد يعني للسلاح والحمل السلاح، فأحد الأولاد يكون عنده الرغبة مثلا في ركوب الخيل، عنده رغبة في حمل السلاح. لا مانع أن الأب يشتري لهذا الولد سلاحا يحمله، لأن كانت الحياة تتطلب وجود هذه يعني وجود السلاح آنذاك للحماية، الحماية النفسية والحماية الأسرية. كذلك يحب ركوب الخيل ورأى فيه أنه من الفرسان، لا مانع أن يشتري له مثلا فرسا من الأفراس. فهنا ما تطلب العدالة
1: يعني، بس موضوع العدالة صعب.
0: العدالة صعب، لكن الإنسان يحاول أن يجتهد أن لا يميل.
1: نعم،
0: أي أن لا يميل.
1: حديث ماتع ورائع وجميل، ولدينا الكثير من الأسئلة. ماذا تقترحون عنوان الحلقة القادمة؟
0: والله إن شاء الله نشوف إن شاء الله موضوع من المواضيع.
1: طيب، إذا سنتفق
0: فكر في موضوع من المواضيع، وإن شاء الله
1: ما بقي
0: من الحلقات إن شاء الله سوف نستكمله
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذنه تعالى.
1: وصلنا إلى ختام حلقتنا أعزائي المستمعين الأكارم لهذا اليوم. لا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على هذا العطاء الجميل الرائع. أما أنتم أعزائي المستمعين، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الكرام مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها الشيخ فرحات العكيزي، وذلك برواية الكسائي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله

بضر إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت لي

سبحانه وتعالي عما يشركون. ونفخ في الصور.

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.

يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

أنفسكم ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج العروة الوثقى. حديث هذه الحلقة عن تربية الأبناء على الثبات على الحق. الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالثبات على الحق الذي أنزله، والبعد عن الهوى وعن المخالفات التي تبعد عن الحق. وتحرص الأسرة والمؤسسات التربوية عامة على غرس القيم والمبادئ والأعراف في نفوس الأبناء لتنشئتهم على العقيدة الإسلامية. ومع مرور الأيام يتعرض الأبناء لتيارات الفكر الإلحادي والنسوي والتنصير وغيرها من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو من خلال رحلاتهم خارج الوطن، أو تغربهم للدراسة أو العمل. وهنا يأتي دور التحصين والتربية على الثبات لمواجهة تلك المخاطر التي تؤثر على الفكر والدين والعقيدة. فلا بد من ترسخ الإيمان بالأدلة والبراهين على وجود الله تعالى وقدرته وعلى سماحة الإسلام وأنه الدين الخاتم. وللتربية على الثبات لا بد من التأكيد على أهمية الاعتزاز بالدين وشكر الله تعالى على نعمة الإسلام وعبادة الله تعالى مالك الملك وهو الخالق المستحق للعبادة، والتأثر بالآيات الدالة على عظمته وقدرته على أنه المعز والمذل سبحانه وتعالى. ومن الوسائل التي ينبغي تعليمها الأبناء لتعينهم على الثبات على الدين وسائل تزيد من الإيمان واليقين، وهي التي تحض على الطاعة وتدفع إلى العمل الصالح، وبها يتذوق العبد طعم الإيمان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا، أو العكس.

0: شك راوي، وهذا لعظم الفتن. انقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، الله المستعان. وكذلك تعليمهم، تعليم الأبناء طلب الهداية، نعلم أبناءنا أن يسأل الله تعالى الهداية في كل صلاة، نحن نسأل الله الهداية، اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا شداد بن أوس، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. وعن شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعائك: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ومن وسائل الثبات على الدين التمسك بالسنة. فعن عرباض بن ساري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعلينا تعليم الأبناء أهمية التمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن وسائل الثبات التي ينبغي تعليمها الأبناء الإكثار من ذكر الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، وإذا ذكر الله خنس. ومن وسائل الثبات أيضا الصبر على أمر الله تعالى. فعن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيه مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. نعلم أبناءنا أهمية الاستعاذة بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. فحديث ففي الحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ومن وسائل الثبات أيضا مراقبة الله عز وجل. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله، احفظ الله تجده تجاهك. ينبغي تعليم الأبناء مصاحبة الصالحين من المؤمنين، وترك مصاحبة من عداهم من المفتونين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، يكف عليه ضيعته أن يمنع خسارته، يحوطه من ورائه أن يحفظه ويصونه ويدافع عنه بقدر استطاعته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ومن أعظم ما ينتفع به من عوامل الثبات على الدين عدم التعرض للفتن والسعي في توقيها بالبعد عنها وعن أسبابها. فنعلم الأبناء تجنب الذهاب إلى أماكن الفتن وفتح المواقع الإلكترونية المشبوهة والألعاب الإلكترونية المحظورة، فيصفو الحال للقلب، فيتذوق الإيمان، يتذوق طعم الإيمان إذا تجنب تلك الفتن وتلك المواقع. وقد جاء في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وينبغي غرس حب القرآن الكريم قراءة وحفظا وتدبرا في نفوس أبنائنا، فهو من أسباب الثبات على الدين. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يقوي الإيمان ويزيد الطمأنينة في القلب، وخصوصا عند ورود أسباب القلق. ومن وسائل الثبات أيضا قراءة السيرة النبوية والقصص، قصص القرآن الكريم، قصص الأنبياء، القصص الواقعية التي فيها العظة والعبرة. قال تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومما يجب على الوالدين تجاه الأبناء حفظ الفطرة التي ولدوا عليها، فكل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها وينصرانها ويمجسانه. فقوة الإيمان بالله تعالى في الأطفال فطرية، وقد حاول بعض الملحدين تغيير فطرة الأطفال فلم يستطيعوا. ومن ذلك ما أورده سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي في كتابه مصرع الإلحاد، حيث ذكر ما قاله الدكتور جستون باريت في كتابه فطرية الإيمان. فقد أخبرت زميلة له في العمل عن بناتها الثلاث المؤمنات بالله تعالى، حيث تشادرت إحدى بناتها مع أبيها الملحد بأنها مخطئ باعتقادها أن الله غير موجود. حاولت ملحدة أخرى تغيير فطرة ابنها وعمره 5 سنوات، لكن إيمانه بالله تعالى كان راسخا. فمحاولات الملحدين تفشل في تغيير فطرة الأطفال، إلا أن البيئة تغير بعضهم بعد ذلك حينما يكبرون. لذا وجب تحصينهم من الفكر الإلحادي بتعليمهم الأدلة النقلية والعقلية على وجود الله تعالى وقدرته. فالكون لم يخلق صدفة، وهذا الإبداع في الخلق والمخلوقات لم يأتي من فراغ، والمخلوقات لم تخلق نفسها، لكن الله خلقها وأوجدها وأبدع صنعها. والأفكار الإلحادية لا يمكن أن يقتنع بها إلا من فقد عقله أو يمر بظروف نفسية صعبة أو مادية طمعا بحطام الدنيا. وإذا سأل عن أدلة وجود الخالق ينبغي أن تكون إجابة: أين أدلتك أنت في الإلحاد وعدم وجود الخالق العظيم؟ فليس لديه أدلة سوى شكوك وأوهام وشبهات شيطانية يبثها الملحدون الضالون. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بأداء الواجبات، تربية أبنائنا على الإيمان والثبات على الإيمان والثبات على الدين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ عبد المتعال منصور يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك.

كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه

يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم

0: صدق الله العظيم.
1: كنا ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ عبد المتعال منصور.
2: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك. اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، وأشهدك وكفى بك شهيدا، أني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأنك تبعث من في القبور، وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وأني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنوبي كلها، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

حقا إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى

أمركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين

الصالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين

إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين

أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين.

الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات.

العالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن

كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

الظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.

يَسْمَعُونَ. إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ.

أجمعين. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإن

وغير مخلقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم.

بعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير

الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ

بهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق

0: فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أبواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والله قد من على العباد تفضلا بالضرب في البلاد، وزادنا فضلا بأن قد يسرا إذا سفرنا نجمعا ونقصرا. زين، لا زال الحديث حول آداب السفر، وكذلك تقدم معكم على أن للسفر آدابا وأحكاما ينبغي للمسلم معرفتها والالتزام بها، وذكرنا بعض تلك الآداب كم ذكرنا معكم في الدروس السابقة.
2: نعم شيخ، ستة آداب.
0: ستة، ممكن تأتي على التوالي؟ نعم.
2: الاستشارة والاستخارة والإخلاص والخلاص من الضمانات وكتابة الوصية والصحبة الصالحة.
0: نعم، اتخاذ الرفيق الصالح.
2: نعم،
0: ممكن تأتي بيت أجمع الألف الأول والثاني، استخارة والاستشارة بيت إمام مجموع.
2: من خاب قد قيل من استخارا، كلا ولم يندم من استشارا.
0: أحسن، شكرا. من ذكر البيت يجمع الثالث والرابع.
3: نعم شيخ.
0: نعم.
4: ويبدأ الخارج بالإخلاص ومن حقوق الناس بالخلاص.
0: أحسن، بيت الألف الخامس.
3: نعم شيخ.
5: نعم شيخ.
6: خامسها يوصي بما عليه وما له من واجب لديه، ويوصيا للأقربين إن ترك خيرا، وهذا واجب من غير شك.
0: السادس.
2: نعم شيخ.
0: السادس، منك ذكر ثلاثة أبيات في الأدب السادس.
2: نعم شيخ،
0: تفضل.
2: وإن قصدت يا أخي طريقا فخذ له مصاحبا رفيقا، والمرء منهي عن الأسفار منفردا في الليل والنهار، لو يعلم الناس بما في الوحدة ما سار إنسان بليل وحدة.
0: وكل ما زاد من الأصحاب فذاك فضل زاد في الآداب.
3: نعم،
0: هذه معكم ستة. نعم كيف شيء؟ طيب، السابع للوقفة في السابع، وكذلك. وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، لأنه بركة للكل، كذاك خط الزاد نوع عدل. والانفراد قيل وصف لومي، لا تنفرد بالزاد دون القوم، فإنما الشيطان يأكلن منفردا فلا تشابهن. هنا ذكر من الأداب كم؟ اثنين. ايش؟ اتخاذ الأمير وخلط الزاد. طبيعت مرة. وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، لأنه بركة للكل، كذاك خلط الزاد نوع عدل. والانفراد قيل وصف لومي، لا تنفرد بالزاد دون القوم، فإنما الشيطان يأكلن منفردا فلا تشابهن.

0: وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه أتمروا، لأنه بركة للكل. كذلك خلط الزاد نوع عدل، والانفراد قيل وصف لوم. لا تنفرد بالزاد دون القوم، فإنما الشيطان يأكلن منفردا فلا تشابهن. السابع، هنا السابع فيش اتخاذ الأمير. ينبغي لما يخرج في سفر إذا كانوا ثلاثة فصاعدا أن يؤمروا أحدهم يقوم بواجباتهم ويرجعون إليه ويكون بمشورتهم. وينبغي أن يؤمروا من كان ثقة وعارفا بأحوال السفر. زين، اتخاذ الأمير، اتخاذ الأمير. زين، ويدل على هذا ايش؟ حديث ابي سعيد الخدري، معكم الحديث 19. حديث ابي سعيد الخدري، من منكم ياتي به؟ تفضل.
1: عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا خرج ثلاثه في سفر
2: فليؤمروا احدهم. رواه ابو داود.
0: فليؤمروا احدهم، رواه ابو داود. احسنت، شكرا. زين، والثامن خط الزاد. ما يكون كل واحد مفرد بزاده واحد ياكل وحده، هذا عنده زاد ياكل وحده وهذا عنده زاد ياكل وحده. لا، ياكلون مع بعض، يخلطون الزاد، او يجمعون نفقه يشترون بها طعام، يكون ياكل الجميع مع بعض، ياكلون جميعا مع بعض في وقت الغداء او في وقت العشاء او في وقت الافطار. فهذا هذا شيء مرغب فيه ومحبب اليه ومعمول به هكذا. يعني هكذاك من يجيب قال أبيات؟
3: نعم شيخ.
0: السادس والسابع، السابع والثامن. نعم
2: نعم
3: نعم
0: هذا.
2: وينبغي للقوم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا، لأنه بركة للكل. كذاك خلق الزاد نوع عدل، والانفراد قيل وصف لوم. لا تنفرد بالزاد دون القوم، فإنما الشيطان يأكلن منفردا فلا تشابهن.
0: إذا قيس السائل يقول اتخاذ الأمير واجب، ليس بواجب، مستحب. هكذاك مستحب. هنا للشيخ الصاغ بيان يبين على أن اتخاذ الأمير في السفر مستحب. قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة، عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا. فقال لي: ذلك يستحب بلا لزوم. قال: فيه الطب. مرة الأبيات. قلت له: إن خرج الجماعة مسافرين يطلبوا بضاعة، عليهم في الحكم أن يؤمروا منهم أميرا وبه يأتمروا. فقال لي: ذلك يستحب بلا لزوم. قال: فيه الطب. ليس مقصود الطب العالم، هذا يعني من آداب السفر. إيش السابع؟ إيش من السابع؟ اتخاذ الأمير. والثامن خلط الزاد. هذاك أن ننتقل إلى التاسع. التاسع على
3: التاسع.
0: التاسع يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنحا. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنحا. المسافر ينبغي له أن يوسع الزاد، يتسع بذلك خلقه وتحسن بذلك معاملته، فإن ذلك يعينه على أن يتصدق على المحتاجين ويواسي المحرومين في سفره. وقدير ممن قصد مرضات الله سبحانه وتعالى أن يشارع إلى ذلك، يشارع إلى إيش؟ إلى التصدق والإنفاق في وجوه الخير. يعني ما يكون يخرجه عالة على غيره، يخرج بلا زاد عالة على غيره. لا، يوسع الزاد، لأن ذلك يعينه على إيش؟ على الإنفاق في وجوه الخير وعلى الصدقة من فقراء المساكين وخاصة في سفره، وجدير بمن قصد مرضات الله سبحانه وتعالى أن يسارع للإنفاق، أليس كذلك؟ نعم. من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون؟ من ذا الذي يقرب الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اتقوا النار ولو بشق ولو بشق تمره، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ النار، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، تصدقوا فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، تصدقوا فإن الصدقة تقي مصارع السوء وتدفع ميتة السوء. إذا ما جئت مسلم وحالب بحاجة ماسة سفر فرقت عنه وكل حال إني يسرت عليه قال كان معسر، كيف تأجل كيف الفضل؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انتبهوا والسعزال حتى إيش؟ يستطيع الإنفاق حتى يستطيع الصدقة يعين الآخرين، ما كذلك؟ ما يخرج من رعاله على غيره، يأكل مع هذا ويأكل مع هذا، هو ينفق. سمعتم؟ نعم. مو التاسع على التاسع هذا؟ مو التاسع؟
3: التاسع
0: يوسع الزادة لكي يتسع خلقه خلقيا ويمنع. زين، في العاشر، عاشرها يترك النفقة لمن عليه عوله قال الثقة. عاشرها أن يتركن النفقة لمن عليه عوله قال الثقة، يعني هذا سفرا يترك لمن يلزمه عوله، يترك النفقة لمن يلزمه عوله، عنده أولاد عائلة زوجة وأولاد، يخرج عنهم ما يترك لهم شيء؟ لا، لابد يترك النفقة حتى إيش؟ هذه النفقة تكفيهم حتى يرجع إليه، ولو كان أراد الخروج إلى الحج أو إلى العمرة أو إلى أي مكان كان، لابد يكون يترك لأولاده ما يكفيهم حتى يرجع إليه، ما يخرج عليهم كذلك ويترك بعالة يتكففون الناس. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. مثلا أنت تريد أن تذهب إلى الحج، عندك زادة يبلغ الحج حتى ترجع إلى أهلك، عندك هذا، لكن ما عندك ما تتركه لمن عليك عوض، ما عندك، تترك أولادك لكي يتكففون الناس وتخرج حاجة بهذه النفقة، ولا يسقط عنك الحج لأنك لم تجد ما تتركه لأولادك، أنت غير مستطيع، ما كذلك؟ أنت غير مستطيع، لماذا؟ لأن ما عندك شيء ما تتركه لمن عليك عونه، حينئذ قال ما ينزبك، إذا ما عندك نفقة تتركه لمن عليك عونه ما ينزبك الحج. واضح هذا؟ واضح. عاشرها أن يتركن النفقة لمن عليه عوله
3: قال،
0: لمن عليه عوله، لمن عليه عوله قال. واضح؟
3: نعم.
0: زين، عدد 11، 11
3: نعم
0: ولا العاشر؟
3: 11.
0: وبعد ذا يودعن المنزلة بركعتين حبذا من أكمل
3: نزل،
0: حبذا من فعل. وبعد ذا يودعن المنزلة بركعتين حبذا من فعل. استحب بعض العلماء لمن أراد السفر أن يودع بيته بركعتين.

0: الصلاة يصلي ركعتين، واستحب بعضهم أن يقرأ في هاتين الركعتين، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية سورة الإخلاص، استحب بعضهم ذلك. وبعد أن يصلي ركعتين يدعو بهذا الدعاء، لعلك تحفظ الدعاء إجابة، تحفظ الدعاء الذي يؤتى به بعد ركعتين. تفضل معاذ.
1: نعم
0: تفضل.
2: نعم شيخ.
0: تفضل.
2: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي، وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، احفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم.
0: الله ما شاء الله. زين
1: احسنت.
2: حبيبك الحفظ.
1: نعم
2: شيخ. اللهم بك استعين وعليك، اللهم بك استعين وعليك اتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة امري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير اكثر مما اطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اللهم اني استحفظك واستودعك نفسي وديني واهلي واقاربي، وكل ما انعمت علي وعليهم به من اخره ودنيا، فاحفظنا اجمعين من كل سوء يا كريم.
3: نعم شيخ. نعم جابر.
0: اول خلينا لك بعد ما نريد معك شيء.
4: نعم
5: نعم
0: تفضل احمد.
3: نعم شيخ. نعم نعم
5: شيخ. اللهم بك استعين وعليك اتوكل.
0: ارفع صوتك.
5: اللهم بك استعين وعليك اتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي، وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، واحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم.
0: طيب أحسنت شكرا. كم عاد؟ الثاني عشر وكذلك. وبعد ذا يودع عنا أهله ويدعون لهم ويدعون أكملوا له. وبعد ذا يودع عنا أهله ويدعون لهم ويدعون له. وبعد ذا يودع عنا أهله ويدعون لهم ويدعون له. يودع أهله وأقاربه وأصدقائه ويدعو لهم ويدعو لهم كما ورد عندكم حديثين. المسافر يقول لمن يودعه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وانت تقول للمسافر استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك واقرا عليك السلام، ثم تقول له بعد ذلك عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر، ثم تدعو له زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. ورد في هذا في الدعاء عندكم حديثان، أليس كذلك؟ من مسافر يقول لمن يودعه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، زين، والمقيم يقول للمسافر استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زين، ثم يقول بعد ذلك عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر، عليك بتقوى الله، نعم، والتكبير على كل شر، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. من منكم ذكر الحديث؟
3: نعم شيخ.
0: نعم تفضل.
3: عن الحسن بن ثوبان
0: ان شاء الله مسابقه.
3: اتيت ابا هريره اودعه فقال الا اعلمك يا ابن اخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوله عند الوداع؟ قلت بلى. قال قل استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. نعم. رواه النسائي.
0: قل يعني المسافر يقول هذا.
3: نعم.
0: المسافر يقول.
3: نعم.
0: لمن يودعه. زين احسنت. الحديث الثاني.
1: نعم.
6: عن حنظلة بن ابي سفيان انه سمع القاسم بن محمد يقول كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال اردت سفرا، فقال عبد الله: انتظر حتى أودعك كما كان رسول

0: الله صلى الله عليه وسلم يودعنا: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه البيهقي.
1: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. في رواية بعد يقول: وأقرأ عليك السلام. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وخواتيم عملك وأقرأ عليك السلام. ثم يقول له: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شر. ثم يدعو له بقوله: نور لك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيث ما كنت. زين، تقول كم أخونا الآن؟
2: 12.
1: طيب إن شاء الله نكمل الباقي الحلقات الآتية إن شاء الله. طيب، بارك الله فيكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم معكم مستمعين من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ داود بن زهران العنبري.
2: أعوذ

روائع القطوف إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف عناية بعلوم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في الصالحات سعيكم، وطابت نفوس تعنى بكتاب ربها ومنار دربها، فهو روح الأمة تحيا باتصالها به وتذبل بانقطاعها عنه. ما أعظم ذلك الشرف الذي ناله العلماء في عنايتهم بعلوم القرآن الكريم، فأنجزوا هذا المشروع الحضاري المتكامل قاصدين به الاهتمام بحفظ هذا الكتاب العزيز وإتقان تلاوته وإدراك مقاصده وفهم معانيه واستنباط هداياته وتسخير ما أودع الله فيه من النور لبناء الإنسان وتنمية مجتمعه. فها هي القرون المتعاقبة تشهد على ازدهار علوم القرآن كالتجويد والتفسير والقراءات وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ، وكغريبه وإعرابه وإعجازه ومحكمه ومتشابهه وغير ذلك من العلوم التي خدمت كتاب الله. وكان لعلماء بلادنا العزيزة نصيبهم الوافر في هذا الحقل المبارك، فأسهموا خدمة لكتاب الله تفسيرا وشرحا وإقراء وتدريسا، وشهد لهم ما تركوه من النفائس العلمية والذخائر المعرفية التي تتلألأ في سبيل الحرص على ارتباط الأمة بالقرآن علما وعملا، وتوالت الأجيال متوارثة هذه العناية، فغدت الحلقات القرآنية والمدارس والمؤلفات العلمية مكونا رئيسا من هوية البلاد العلمية والثقافية. وها هي الجهود المباركة تؤتي ثمارها الطيبة في حياة الأمة، حيث ترسيخ المعرفة الصحيحة وتربية العقول على المنهجية المنضبطة، وتعزيز الإيمان في النفوس، وإرساء معاني الخلق والمسؤولية والاعتدال. فعلوم القرآن لها أثرها في صياغة شخصية الإنسان، وتغرس فيه الحكمة والإحسان، وتوجهه إلى الدقة وإتقان الأعمال. وما أجمل الأجيال وهي تواصل هذه المسيرة المباركة في العناية بعلوم القرآن، هذا الإرث العلمي الباهر دراسة وتدريسا وبحثا واستكشافا وتحقيقا واغتناما للوسائل الحديثة في تقريبه ونشره. شفاء رحمة وهدى إلى نهج الفلاح هدى، هنيئا للذي قصد فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم استثمار في بناء الإنسان وحفظ الهوية وإحياء المعرفة وإشاعة الخير، ليبقى كتاب الله نبراس الهداية وركيزة النهضة ومصدر الإلهام.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف،
3: روائع القطوف
2: مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عامر.

يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ۚ

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ أحمد عامر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 28 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. والواو عاطفة، وهذه الجملة وهي جملة الشرط عطفت على قول الحق تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، أو عطفت على الجملة ولا تبذر تبذيرا. وهذا الأسلوب أسلوب شرط، وأصل إما إن ما، وقد تقدم أن ما هنا زائدة وزيادتها جائزة، فليست لازمة كما تكون ملازمة لبعض أدوات الشرط، بحيث إن تلك الكلمات لا تكون أدوات شرط إلا أن تتصل بها ما. وقد تقدم ذكر كلام للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، والكلام المنقول أيضا في الكتاب أو فيما يعرف بمملايات الخليل يدل على أن زيادتها في هذه الحال ليست من اللوازم وإنما هو من الجائز. وقد تقدم ذكر كلام عن صاحب الكشاف بأن المضارع الذي يتصل بنون التوكيد لا يكون على هذه الصفة إلا أن تزاد ما، فلا يمكن أن يتصل الفعل المضارع بنون التوكيد عندما يكون فعل شرط إلا أن تزاد ما بعد إن. وقد ذكرنا من كلام الخليل وإن كان في غير هذا الموضع ما يدل على أن ذلك ليس لازما، وكذلك القول عند صاحب المقتضب وهو المبرد، وهو من الأئمة الكبار العمانيين من أئمة العربية، وإليه انتهى هذا العلم. فقد ذكر ذلك أيضا، وذكر أنه من الجائز، بل إن الأمثلة التي ذكرها سواء بزيادة ما أو بغير زيادة ما تدل على أن ذلك ليس لازما، فهي أمثلة ورد فيها ذكر مضارع بعدما ليس مقترنا بنون التوكيد، كما نجد ذلك في كلامه في المقتضب. وقد جاء عنه في المقتضب أنه قال: فأما سائر الحروف بعد أن ذكر حيث وإذ ما فإنهما لا يكونان شرطا جازما أو أدوات شرط جازمة إلا أن تتصل بهما ما. ثم قال بعد ذلك:

0: فأما سائر الحروف التي ذكرنا سواهما فأنت في زيادة ما وتركها مخير، تقول إن تأتني آتك وإما تأتني آتك. فنلاحظ في المثال الذي ذكره أنه ذكر مضارعا بعد زيادة ما من غير أن يكون متصلا أو مقترنا بنون التوكيد، تقول إن تأتني آتك وإما تأتني آتك، وأين تكن أكن، وأينما تكن أكن، وأيا تكرم يكرمك، وأيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فما تدخل على ضربين، أي على نوعين، أحدهما أن تكون زائدة للتوكيد فلا يتغير الكلام بها عن عمل ولا معنى، فالتوكيد ما ذكرته في هذه الحروف سوى حيثما وإذما، واللازم ما وقع فيهما، أي ما وقع في حيث وإذ، فإنهما لا تكونان أو لا يكونان للشرط الجازم إلا أن تزاد ما بعدها. ونظيرهما قولك إنما زيد أخوك، منعت ما إن عملها، وكذلك جئتك بعدما عبد الله قائم، فهذا خلاف قولك بعد عبد الله. وكذلك علاقة أم الوليد، أم الوليد بعدما، علاقة أم الوليد بعدما، أفنان رأسك كالثغام المخلص. وقد تقدم ذكر كلامه أيضا في ختام لقائنا الماضي، ونزيد هنا ونذكره مرة أخرى، فقد جاء عنه أنه قال: فهذا لا يكون إلا على إما، فأما في المجازات إذا قلت إن تأتني آتك وإن تقم أقم، فإنك إن شئت زدت ما كما تزيدها في سائر حروف الجزاء، نحو أينما تكن أكن، ومتى ما تأتني آتك، لأنها إن تأتني آتك ومتى تقم أقم، فتقول على هذا إن شئت إما تأتني آتك وإما تقم أقم معك. وقد مضى تفسير هذا في باب الجزاء. ونلاحظ أن الأمثلة التي ذكرها وذكر فيها مضارع بعدما لم يأتي ذلك المضارع متصلا بنون توكيد، فدل ذلك أن المسألة مسألة جواز وليست مسألة وجوب. ونحن لا نذكر قول القائلين بالوجوب في مسألة زيادة ما بعد إن، فإنهم متفقون على أن ذلك من الجائز، وإنما حال الوجوب التي ذكروها عندما يأتي فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد، فإن صاحب الكشاف قد ذكر أن ذلك من حالات زيادة ما في أدوات الشرط. وقد تقدم قولهم بأن حال الوجوب لا يكون إلا مع حيث وإذ، عندما تستعملان جازمتين فيقال حيثما ويقال إذما. إما كلمتان إن وما، وقع إدغام، أدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الميم، ولذلك قيل إما. إن حرف شرط وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ما زائدة أو حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعرضن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد وهو في محل جزم بإن، فإن إن وإن كانت لم تؤثر في اللفظ أثرت في المحل. والنون حرف توكيد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وفاعل الفعل تعرضن ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، عنهم جار ومجرور. عن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وضمت ميم الجمع تخلصا من التقاء الساكنين وهما ميم الجمع والساكن الثاني هو الباء من كلمة ابتغاء، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والتحريك جائز بالحركات الثلاث إلا أن الكثير في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم. وحرف الجر عن متعلق بالفعل تعرضن، تعرضن عنهم، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر عن والفعل تعرضن، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر عن متعلق بالفعل تعرضن. ونذكر كلاما في مسألة إما، وإن كان كلاما مختصرا نستدرك به في الكلام لصاحب الإبانة وهو الإمام العوتبي، فإنه قد ذكر كلاما مختصرا في هذه المسألة فقد قال: يقول إما هذا وإما هذا، وهذا غير محل الحديث، ثم قال: وقد تجيء إما بمعنى إن، فإما يأتينكم وإما ترين وما أشبهه، فزيدت ما والنون ثقيلة، فقد نص على أن ما في هذا الموضع زائدة، وذلك مما لا شك فيه. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. ابتغاء مفعول لأجله أو مفعول له منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. رحمة مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. من ربك جار ومجرور. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ربي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والجار والمجرور من ربك وقع بعد نكرة وهي كلمة رحمة، وأشباه الجمل كالجمل، والجمل بعد النكرات صفات، فالجار والمجرور على هذا الوصف صفة لكلمة رحمة لأنها نكرة، ولذلك نقول: الجار والمجرور من ربك في محل جر صفة لكلمة رحمة، وعلى هذا يكون حرف الجر من متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير على جهة التقريب كائنة من ربك أو تكون من ربك، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. ويجوز في حرف الجر من أن يكون متعلقا بكلمة رحمة، لأن كلمة رحمة مصدر، والمصدر كما قيل واشتهر أصل المشتقات، ولذلك يجوز أن يتعلق به حرف الجر رحمة من ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من وكلمة رحمة، ترشد تلك العلاقة إلى أن كلمة من يجوز أن تكون متعلقة بكلمة رحمة. ترجوها. ترجو فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، لأن هذا الفعل معتل الآخر وهو معتل بالواو، وفاعل الفعل ترجو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والجملة ترجوها لها محل من الإعراب نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنى وأروعها مرأى وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
2: مبارك بن محمد المياحي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
5: أستاذنا،
4: نعم،
5: في أي روضة من رياض التنزيل سنتجول اليوم؟
4: اليوم وعدنا المستمعين والمستمعات أن نقف وقفات حول الآية المباركة التي تلوناها بالأمس، وهي الآية التي تحمل الرقم 44 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
6: فهلا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
4: بإذن الله تعالى أتلوها مستعينا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد

0: فكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.
1: صدق الله العظيم.
0: بما تبدأ اليوم حلقتنا من أسئلة يا سالم؟
1: ما رأيك لو نبدأ بإعراب هذه الآية الكريمة؟
0: الواقع أن إعرابها سيطول، ولكننا نعرب صدرها بإذن الله. قد نرى تقلب وجهك في السماء. ماذا نقول عن كلمة قد يا داود؟
2: حرف تحقيق يا أستاذنا.
0: نعم، حرف توكيد وتحقيق، تحقق ما بعدها من الفعل أي من وقوعه. قد نرى. ماذا نقول عن كلمة نرى يا سالم؟
1: نرى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر.
0: جميل جدا. أين فاعل نرى؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن،
0: والنون للتعظيم، وحق أن يعظم الله نفسه إذ لا عظيم مثله فلا شيء أعظم منه. قد نرى تقلب. تقلب
1: مفعول به منصوب بالفتحة يا أستاذ،
0: والناصب له نرى. ونرى هنا بمعنى نبصر أو نعلم، والأولى أن تكون بمعنى نبصر، فالله سبحانه تنكشف له المبصرات انكشافا تاما بلا واسطة. نرى تقلب وجهك.
2: تقلب مضاف ووجهك مضاف إليه يا أستاذنا.
0: تقلب هو المضاف، ووجه مضاف إليه، ووجه مضاف،
1: والكاف ضمير متصل
0: مضاف إليه، فهو مبني على الفتح في موضع جر. تقلب وجهك في السماء
2: جار ومجرور يا أستاذنا.
0: في السماء جار ومجرور متعلق بتقلب، لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الجار والمجرور. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها.
2: الفاء استئنافية يا أستاذنا.
0: قل عنها مفصحة لشرط مقدر، أو هي تفريعية على ما قبلها. فالفاء تفريعية وهي حرف عطف، ولكنها تتضمن معنى التفريع، أو إن كان الأمر كذلك فلنولينك، أو إن كنت تائقا إلى قبلة أخرى غير بيت المقدس فلنولينك قبلة ترضاها. فهي إما مفصحة لشرط مقدر، وإما أن تكون معناها للتفريع. فلنولينك. ماذا نقول عن اللام يا سالم؟
1: اللام هنا للتوكيد يا أستاذنا.
0: نعم، وهي مجاب بها عن قسم محذوف، أي فوالله لنولينك. فاللام هنا جواب لقسم محذوف، وهي فعلا للتوكيد. نولي
2: فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة يا أستاذنا.
0: نعم، فلنولينك. أين فاعل هذا الفعل؟
2: ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن.
0: وماذا نقول عن النون في لنولينك؟
1: النون هنا للتوكيد، وهي لا محل لها من الإعراب.
0: جميل. دائما نون التوكيد حرف، أما الكاف
2: فهو ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول.
0: أين المفعول الثاني؟
1: قبلة.
0: جميل. لأن ولا يولي يتصل بالمفعول الأول والمفعول الثاني، فهو يتعدى إلى مفعولين. فلنولينك قبلة، أي لنجعلنك موليا قبلة ترضاها. قبلة مفعول به ثان. ترضى
2: فعل مضارع منصوب بالضمة المقدرة على الألف للتعذر يا أستاذنا.
0: أين فاعل ترضى؟
1: هو ضمير مستتر يا أستاذنا، تقديره أنت.
0: ترضاها، الهاء مفعول به مبني على السكون في موضع نصب. جميل جدا. فلنولينك قبلة ترضاها. أما الجملة التي بعد اللام،
2: لا موضع لها من الإعراب يا أستاذنا.
0: لماذا؟
2: لأنها جواب لقسم.
0: جميل. وجواب القسم دائما لا موضع له من الإعراب. انتهى إعراب ما أردنا إعرابه من صدر هذه الآية. والآن ننصرف إلى بعض المعاني.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: من المقصود بالخطاب في بداية هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء؟
0: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكاف هنا في قوله تعالى تقلب وجهك، وفي قوله تعالى فلنولينك، مراد به الرسول صلى الله عليه وسلم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وإنما لم يسند الفعل إلى اسم الرسول صلى الله عليه وسلم لظهوره أن الخطاب موجه إليه، وأنه هو الذي يقلب وجهه في السماء انتظارا لأمر الله أن يستقبل القبلة التي يحبها.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما مغزى هذه الكلمة قد في صدر هذه الآية الكريمة؟
0: مغزى ذلك الإتيان بكلمة قد لتوكيد هذه الرؤية، وأن ذلك غير غائب ولا خاف عن الله تعالى، فهو عالم الغيب والشهادة، وهي طمأنة للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يجيبه لما أراد، وأنه يحقق رغبته ولا يرغب إلا في خير.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
0: ولنلتقي من الغد بإذن الله تعالى إذا انتهى وقتنا لهذا اليوم، فإن يك صدر هذا اليوم ولا
2: فإن غدا لناظره قريب.
0: إذا نلتقي غدا إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا.

كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا

أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول